0: الامل الصبر حلو الصبر حلو الصبر حلو يا حبيبي.
1: فرجة اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور او بلاي ستور. فرجة احسن فرجة.
2: دفننا الماضي
3: دفننا الماضي
4: دفننا الماضي
5: دفننا الماضي.
2: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة 18.

0: ومن جديد عرفت بوابة السجن عبد الرحمن، فقد أصبح من العسير أن يتم تنفيذ البرنامج دون أن يكون جميع الذين يفكرون لبلادهم أو مع شعبهم قد غيبهم الثرى أو احتوتهم كهوف السجون والمحتشدات. والسجن هذه المرة لم يكن محنة وشقاء، وإنما كان محتشدا يكاد أن يكون خاصا في الوطنيين يفدون إليه من كل أنحاء الإقليم. لم يكن عبد الرحمن يحس بأنه فقد الحرية أو أنه سجين، وإنما كان يشعر بأن السجانين أتاحوا له فرصة لم تكن حياة الحرية تمكنه منها إلا نادرة، وهي الاتصال بهذه النخبة من المناضلين. وكان عبد الرحمن داخل السجن ينظم حياة هذه النخبة.
1: نشعر بالحرية، حرية من قيد، حرية في ظل قيد. كلما حاولت أن أقرأ في وجوه المعتقلين لا أجد جوابا لهذا السؤال. رمينا داخل السجن لنسعد بشقائنا داخل القفص،
2: لأننا لم نتحمل المسؤولية حتى النهاية،
1: بل تحملناها حتى ألجأنا سلطة الاستعمار إلى اعتقالنا.
2: استسلمنا، كان بالإمكان أن لا ندع الفرصة للسلطة لتكمشنا كأفراخ الدجاج.
1: اندفعنا حتى جندنا المواطنين

0: جميعا ضد قوة السلطة.
1: نحن سعداء بعد أن تخلصنا من المسؤولية.
0: انتهينا إلى السجن، سعادة بليدة يشعر بها من لا مسؤولية لهم. أدينا الواجب، استرحنا استراحة الفاشلين. هؤلاء الذين ضحوا بالعائلة والأولاد والأموال ليكونوا هنا خلف الأسوار، أيكونون فاشلين؟
1: كان عليهم أن يكونوا في غير هذا المكان وقد قبلوا التضحية.
0: إنها تضحية رائعة،
1: أنانية جارفة

لو كنا خارج الأسوار والبوابات لقد انفجرت المأساة عن إبعاد الملك عن العرش. إن هذا يوضح نوايا الخصم. ماذا نفيد بلادنا ونحن هنا ننعم بحرية في ظل قيد؟ لو كنا بعيدين الآن عن أيدي السلطة لعرفنا كيف نقوم بواجبنا. وضعوا دمية على العرش بايعتها أفواج من الوجهاء والعلماء والأعيان والمثقفين. صفحة جديدة تفتحها فرنسا بالمغرب.

0: انهدم كل ما بنيناه، كنا جماعات اتسعت، غير أنها لم تشمل الشعب الذي كان ينبغي أن يتحرك. الخيانة تفت في عضد الشعب، المخزن، فقهاء، محامون، طأطأوا الرأس وقبلوا الأيدي. لم تكن النخبة يوما مقياس الوعي.
1: اليوم تم الاحتلال،
0: ألسنا مسؤولين عن ذلك؟ ألم يكن اندفاعنا قويا؟
1: رأس الخيانة يطل يا عبد الرحمن،
0: كيف لنا أن نقفز إلى الأمام؟ السنوات التي عادت بنا إلى الوراء، أجيال ضاعت، وعلينا أن نبدأ من جديد. الطبقة الواعية كلها في السجون، وفي غيبتها سيفعلون ما يريدون.
2: عقلية محمود ستنتصر.
0: لا، مستحيل.
3: عبد الرحمن يا بني، أنا أبوك وأعرف قوة هؤلاء الذين تريدون محاربته.
1: الماضي، عقلية الحاج محمد ستسود.
0: التاريخ يسيب ولا يعود إلى الوراء.
3: الشعب، ماذا صنع الشعب؟
0: الشعب لم يشعر بعد بتحول التاريخ، ما يزال يعتمد على مجموعة من الوطنيين كأنما الوطن لهم وحدهم. أين السنوات التي بذلها الوطنيون في تكوينه؟ لا حاضر، لا مستقبل، لا أرى إلا ظلام الماضي، الظلام، اليأس.
4: عبد الرحمن، أسمعت النبأ؟ ضربوا الدمية، قتلوه، سرعوه علال بن عبد الله.
5: الله أكبر.

0: يا لطيف يا لطيف، اللهم حوالينا ولا علينا.
1: اللهم يا لطيف الطف بنا. سيدي الحاج محمد، لم يعد الأمر مجرد احراقيات الأطفال.
0: اللهم حوالينا ولا علينا.
1: إن الأمر جد. أسمعت إذاعة اليوم؟ المقيم الفرنسي نفسه اعترف بخطورة العدو الذي يضرب ولا تراه الأعين.
0: اللهم يا لطيف الطف بنا.
1: ربما كان هذا الاعتراف لتخويف المواطنين منهم.
0: كذلك أفكر. فرنسا تخشى شبابا يضربون ثم يهربون على الدراجات.
1: هي لا تخشاهم، ولكنها لم تستطع القضاء عليهم.
0: إنها تقدر على كل شيء.
1: ولماذا تتركهم؟
0: لا.

0: ربما لأن لها مصلحة في ذلك.
1: ربما كان الأمر كما ترى سيدي الحاج، لها مصلحة في ذلك، ولكن أية مصلحة في القنابل تفجر في الأسواق هو رجالها يسقطون واحدا بعد الآخر، هو الحرائق تنتشر في المزارع.
0: مولاي الزكي، هي تعرف مصلحتها.
1: تظن أن من مصلحتها أن يعرف عنها أنها تركت هؤلاء الشبان يقلقون الأمن في البلاد؟
0: الله أعلم، إنما
1: لا أظن أنها لها مصلحة في ذلك. إنما
0: ماذا؟ هل غلبت على أمرها؟ لا تعطي عقلك لغيرك، لم يغلبها الإنجليز والألمان، فكيف بهؤلاء الأطفال؟
1: على كل حال لم تستطع القضاء عليهم.
0: وقع مثل هذا في فاس عند بداية الاحتلال، ولكنه انتهى أمام قوة المحتلين. هل تقارن قوة الجيش والبنادق والمدافع والطائرات بقوة الذين يضربون ويهربون؟
1: أو تريد أن يضربوا ثم لا يهربون؟
0: ذلك دليل على أنهم ليسوا قوة.
1: على كل حال سيدي الحاج، الله يكتب لنا السلامة، الوقت غير طيب.
0: سالمون والحمد لله، هذه المشاكل في الدار البيضاء ونحن بعيدون عنها، مدينتنا هادئة والحمد لله.
1: هادئة، ولكن لم يعد اليوم هناك شيء بعيد.
0: فاس لا يمكن أن يكون فيها شيء من هذا.
1: ولماذا؟
0: لماذا؟ لأن فاس لا يمكن أن يكون فيها شيء من هذا.
1: كل شيء ممكن. أنسيت القنبلة التي ألقيت على السلطان الجديد في مراكش؟
0: ولكن فاس ربنا حفظها من البلاء.
1: ألم تعرف مثل هذا عند بداية الاحتلال؟
0: لم يكونوا قد عرفوا قوة فرنسا آنذاك.
1: الحاج محمد، لكل وقت رجاله، هو رجال هذا الوقت. مولاي تامي،
0: إلى اللقاء مولاي الزكي، أتمنى أن تكثر من مثل هذه الزيارات. اللهم حوالينا ولا علينا.

0: انهارت الصحة وتهاوت المعنويات. مولاي الزكي، حتى أنت لم تعد تعودني كما كنت تفعل من قبل.
1: سيد الحاج محمد، إن الأحداث التي عرفتها مدينة فاس هي التي صرفتني عنك. ألم أقل لك؟ لقد قتلوا متعاونا آخر أمس، وأصبح الناس ينكتون على الجنرال الذي قال بأنه سيطعمهم تبنا. يقولون بأن الشاب الذي قتل المقدم حمو هو ابن سيدي فضول الذي وضع رأس القبطان جون عند بداية الاحتلال في طرف الرمح وطاف به في الشوارع. ألم أقل لك إنهم سينيرون شعلة المقاومة في فاس؟
0: مولاي الزكي، عبد الرحمن في السجن وأنا مريض، ربما كان من الأفضل له أن يكون في السجن في مثل هذه الظروف حتى لا ينضم إلى هؤلاء.
1: الحاج محمد، لقد أبعدك المرض عن المدينة وعن أخبارها، وأتمنى أن تعود لك عافيتك لتعرف فرح الناس باندلاع المقاومة في فاس.
0: الله الله،
1: أتمنى لك الشفاء سيدي الحاج، إلى فرصة أخرى بحول الله.

0: عبد العزيز لما كاد تعرف عليه عند مجيئه إلى السجن. الخلية التي كان يعرفها وقعت في السجن، كان يعتمد عليها في إدكاء نار المقاومة. لو تركوهم ينهون مهمتهم. على كل حال، يجب الآن أن يتطور الوضع. يجب أن يحمل الرأي من هم أقدر منا على مواجهة الموقف. لو كل هذا ماضي، وليس في استطاعتنا أن نعيد الماضي. إذا تحررنا فسنعود إلى أن تستقل بلادنا.
1: الله.

الإعدام رميا بالرصاص على كل أعضاء سريتي الإرهاب وتهديد سلامة أمن الدولة الداخلي والخارجي.

0: لم يعد عبد العزيز، وهذه الخطوات لا تبشر بالخير.
1: إلى اللقاء في الجنة يا عبد الرحمن، أبشر فقد استقلت بلادي.
2: إلى اللقاء يا عبد العزيز في الجنة يا عبد العزيز. سيقول جنرال فاس إن المدينة استسلمت، ولكن هيهات هيهات يا عبد العزيز. إلى اللقاء إلى اللقاء.

شارك في هذه الحلقة يونس الوليدي، عمر الدويب، أحمد اليعقوبي، مصطفى التومي، عبد النبي الرياحي، فؤاد بن سليمان، رشيد ناجي، محمد الكغات.

0: إلى اللقاء في الحلقة 19. دفنا الماضي.
1: دفنا الماضي.
2: دفنا الماضي.
1: دفنا الماضي.
0: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

اللهم صل على النبي المحبوب الشاذ من العدد دعاء القلوب ومقيل العذرات.

Ayyalar bak şehri. هذه الحية ضربك يا أهلي هذه الحية ضربك يا أهلي ضربك يا أهلي ولا حصرت لي يا بتميمي كن أنت يا علي فوقك دراع من أنديمي دايان دن دن دن دن

عاش انت محرمه يا حريمك باش انت ما انت محرمك يا الحريمك باش تعود يا الحريمي واسي اني هي ياري

وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه. صمد بلا كف ولا كيفية أبدا، فمن نظر سيد الغرائب صنعه بوجوده، لولاهم ما شهدت به، لولاهم إليه أذعنت العقول، فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه. سبحان من تعنو الوجوه لوجهي، وله سجود ووجه وجباه. طوعا وكرها خاضعين لعزه، وله عليها

العلا العرش والكرسي ثم علا عليه علاه بفتحا بساط العرض فرشا مثبتا بالراسيات وبالنبات.

بفضل محمد وبمن له وجه لديك وجاه واشتد عرى عبد الرحيم.

لخبر درضاك عنه فلم يعجل على عبد لقب من كان عينك بالرضا ترى. أغمى بحولك حاسد وكن له حرما عن المكروه واحمي حماه ثم الصلاة

صحفي على بن عذيبي مقرد ولا حبر قل ابرقين لا حبر قلب رقيني فامي جران وأقنان حمل من صاب بنه ملسم عزم من مال.

راحت لقلبي عازب الهم والهوى عازب الهم والهوى.

نزلت أولاد الجمال ونعفها إلى ملتوى الوعسان من حيث مرتو معاهد الروم ترعيان عن الصبا بعد ذكرها إلا رعوان عن الرعوى منازل ما هاجتهما قبلها فقلبي على صفو الوداد لها انطوى أقمت بها دهرا بأهنى غبطة وأعذب وصر آمن صولة النوى وكم ليلة في هذه الدور بتها وقازر وقازر غزرانا من عين يصم هاري إذا ابتسمت خرتك.

yarın sen ey ne deydin, sen ne bahçe.

الرضعت من ذات زمزم رضعة ذات زمزم رضعة ولا حرمت يوما عليه المراضع علوا صيحة حبيبي طيبة أبرد بكر سليمان ما تكن الأضياء

لعله صحابي بطيب سيبرد يبرد بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بكر سليمان ما تكن لطالع بذكر سليمان ما تكن لطالع بذكر سليمان ما تكن تكن تكن

لا فرقان بالربع سبحة دمكي بالربع سبحة دمكي سبحة دمكي في كل ربع من مرابعها

بدل حسين لا وكان الملك كذا الملك يبدله حسنا إذا كان الملك لا يا يا يا

عاش نسمى بحرمة حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك حرمك باش نتم بحريمك باش نتم بحريمك وباش تعود بحريمي.

يا تحية السلام ورحمة حفظ.

لم يكن لك رحمة وتعطف فتحرج. تحرجي من قتلنا أنت أثمي، وجدت حوض الحب.

0: الإسلام دين القيم بما هل بالحشيش وكبر دون المقام ركن بيت المحرم.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
2: غذاء ودواء.
3: لست أفشيكم سرا ولا أحمل لكم جديدا لو قلت مستمعين الكرام إن الكثيرين منا لا سيما من أرهقتهم وأهانتهم بين مزدوجتين السمنة أي الوزن الزائد يبحثون وبشتى الوسائل عن طرق سريعة لتحقيق الوزن المثالي، لكن انتشار المعلومات الخاطئة يجعل البداية محيرة. هذا علاه ركزنا على أخصائية التغذية ميغان ستوبس في حديث لموقع ويلنس 52، قدمت فيه ثلاثة نصائح بسيطة وهي مبنية على العلم. يكننا نعز عملية التمثيل الغذائي.

0: ونقل له من الشعور بالجوع مما كيساهم طبعا في تخفيض أو فقدان الوزن الزائد بشكل فعال. يكفي مستمعينا أنكم تبقوا معنا مشكورين لاكتشافها اللحظة. أول نصيحة هي أننا نبتعد عن الأطعمة اللي هي فائقة المعالجة، وكان قصدوا بها الأطعمة المصنعة كيف الزيوت المهدرجة ولا اللي كان سميوها زيوت نباتية وشراب الذرة اللي عالي الفريكتوز، لأنها كتسبب أضرار صحية وكتؤدي لزيادة الوزن خاصة حول المنطقة دي الخصر. وطبعا بدلا منها ينصح خبراء التغذية ومعهم الأطباء بتناول الأطعمة الطبيعية كيف الفواكه الخضروات البقوليات والمكسرات. وطبعا بالنسبة للزيت نستعمل زيت الزيتون الحرة الطبيعية ولا زيت أرغان. النصيحة العلمية الثانية هي زيادة استهلاك البروتين، فالبروتين كيف تعرفوا مستمعين الأعزاء كيعزز الشعور بالشبع عبر تقليل إفراز هرمون الجوع المعروف بالغريلين. طبعا حسب معلومات استقيناها من خبراء التغذية والأطباء يفضل توزيع البروتين على مدار اليوم، يكننا نحسن التمثيل الغذائي ونحرق المزيد من السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة. والنصيحة الثالثة هي التمرين المنتظم، بحيث توصي مراكز سيطرة على الأمراض والوقاية منها بممارسة على الأقل 150 دقيقة من التمارين البدنية المعتدلة أسبوعيا حسب تحمل جسمنا، طبعا مع تمارين القوة على الأقل جزء المرات في الأسبوع لاستهداف جميع مجموعات العضلات الأساسية. وأكيد مستمعتنا مستمعين الكرام اتباع النصائح العلمية وهي ما كتطلبش منا مجهود كبير كتساعد على تحقيق أهداف فقدان الوزن بطريقة فعالة ومستدامة. نسأل الله لكم رشاقة تسعدكم وتسطيح كرش يساعدكم، وبصحة والعافية والسلامة.
1: غذاء ودواء. أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

خطاهم ودعواتهم الحياة أحلى فكانتهم عند الله والنبي في العلا رضاهم ودعواتهم.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

الارض بعيدة وبعادكم يا هلي راح عيالي انا ريم فراق الحباب نار شيلة.

ياخدني بعال شط الحبوب نتسنى نهار يجيني مرسوم او نتسنى نهار

جورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور.

0: جوجل بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إذا كنت قلقا على الطفل فإن تشجيعه على التحدث قد يكون مفيدا جدا، سواء كنت أحد الوالدين، الأجداد، صديق أو مدرس. وإذا كنت تعتقد أن طفلا تعرفه لديه مشكلة ما، قد يكون من الصعب معرفة كيفية بدء الحديث معه حول هذه المشكلة عند وجود مشاكل في المنزل مثل خلافات الآباء أو الطلاق أو وفاة في العائلة. يمكن أن يصبح الطفل انطوائيا أو يصاب بالإحباط. قد يساعد الطفل في بعض الأحيان أن يكون قادرا على التحدث إلى شخص آخر غير أحد الوالدين. يمكن للأجداد، الأعمام أو العمات، المعلمين أو حتى مستشار تقديم الدعم. يعبر الأطفال عن أنفسهم من خلال اللعب مثل ما يعبرون من خلال الكلمات. يمكنك أن تتعلم الكثير عن كيفية شعورهم عبر قضاء بعض الوقت معهم ومشاهدتهم يلعبون ببساطة. غالبا يلعب الأطفال المنزعجون والمصابون بالإحباط ألعاب القتال. حتى لو لم تبدأ بالحديث، عليك أن تجعل الطفل يشعر براحة أكبر معك، مما يمهد الطريق له ليحدثك عن مشاكله. إذا كنت تستطيع أن تجعله يتحدث، اسأله بلطف عن المشكلة. ولكن إذا لم يكن الطفل يرغب بالحديث، انسى الموضوع وكرر السؤال في وقت آخر حتى يكون جاهزا ليبوح لك بما يزعجه. سيسألك الطفل غالبا إذا ما كنت ستخبر أي أحد عما سيقوله لك. لا تعده أبدا بعدم إخبار أحد، ولكن اشرح له أنك ستخبر فقط الناس الذين يريدون المساعدة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية. إذا كان الطفل عنيفا أو عدوانيا فهو يفعل ذلك لسبب وجيه، والحديث قد يساعدك على اكتشاف السبب. ابدأ بإخبار الطفل أن سلوكه السيء غير مقبول، وأخبره السبب على سبيل المثال، لأنه سيضطر بالآخرين أن يوقعوه في ورطة، ومن ثم اترك له الفرصة للحديث عن سبب غضبه. هذا قد لا يجدي ذلك نفعا على الفور، لأن الطفل الغاضب قد لا يستمع إليك على الفور. لا تستسلم، فالأطفال يدركون أنهم يسيئون التصرف، ومن المهم معرفة الأسباب وراء سلوكهم، وكذلك تبلغهم الرسالة إذا كان الطفل حزينا. لا يفهم الأطفال الصغار دائما ما معنى الموت. قد يساعدك شرح الفكرة بالقول توفيت نانا لن تكون معنا مجددا، أي بطريقة سلسة يمكن أن نوصل لهم الفكرة. راقب الأطفال بعناية إذا توفي شخص قريب منهم. إذ بدا الأطفال دامعين أو انطوائيين، شجعهم على الإفصاح عن مشاعرهم عبر الحديث عن الشخص المتوفي. يمكنك أن تقول شيئا ما: إنه لأمر محزن جدا أن الشخص هذا نانا مثلا قد توفيت، أو أنا أشعر بالحزن أن نانا قد توفيت. وأحيانا أنه من الصعب أن نفهم لماذا يموت الناس. إذا كنت لا تزال قلقا بشأن طفلك أقول بشأن طفلك بعد التحدث معه، راجع الطبيب للحصول على المزيد من المشورة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.
0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
0: مستمعتنا، مستمعين الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية من رحاب هذه الجهة اللي اختار لها البحر أنها تكون جزء، أنه يكون جزء من ذاكرتها ومواردها وأفاقها الواعدة. أكيد فاش كنت تحدثوا عن جهة الداخل وادي الذهب مستمعين الأعزاء بصفتها قطب اقتصادي واعد، وكنت تحدثوا عن شريط ساحلي كيبلغ طوله 667 كيلومتر. فاحنا كنت تحدثوا عن بحر اللي ما هو فقط فضاء جغرافي، وإنما ثروة ومجال استثمار ومصدر لتوفير فرص الشغل ورافعة من روافع التنمية، ولا سيما مع بروز أنشطة كتفتح أمام شباب جهة داخل وادي الذهب أفاق واعدة، وأكيد في مقدمتها كيف يعرف الجميع تربية الأحياء المائية والبحرية. ضيفنا اليوم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ما شاء الله عليه شاب من الطاقات التي اختارت أن تجعل من المبادرة والعمل الميداني طريق لخدمة هذا القطاع والانخراط في الدفاع عن مصالح مهنيه واستشراف المستقبل ديالو. كيسعدني كيفتكم أنني نصطف معي ببلاطو إذاعة الداخل الجهوية الشاب محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب. يكننا نقترب منه أكثر ونتعرفوا على تجربته ما شاء الله عليه، أيضا مبادراته على أهداف الجمعية والإنجازات ديالها، كما إن شاء الله هذه الحلقة فرصة يكننا نتوقفوا عند واقع تربية الأحياء المائية وأفقها بجيتنا، واللي تقد توفروا من فرص أمام شباب الجهة طبعا انطلاقا من التجربة الميدانية اللي راكمها ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة. سي محمد أحمد حمنا، مرحبا بك معنا وشكرا على أنك لبيتي الدعوة.
3: شكرا جزيلا الأستاذ العهدي، ونحيي المنبر الإذاعي ديال الداخلة على تشجيع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب بإقليمه، سواء إقليم الداخلة أو إقليم أوسط.
0: سي حمنا، ننظر منك بداية أنك تقدم ورقة تعريفية، ولكن الله يربحك تكون مركزة وموجزة عنك. من هو محمد أحمد حمنا؟
3: والله محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الذهب، واللي تعتبر أكبر تكتل

0: لمجموعة شركات في مجال تربية الأحياء البحرية المنضوية تحت لوائها، سواء على المستوى المحلي والوطني والدولي.
1: جميل،
0: والحمد لله راهو شيء
1: ما
0: كبير
1: شاء
0: من
1: الله.
0: فرخ الجدة هو
1: نعم،
0: الذهب. وبالإضافة إلى ذلك راهو رئيس جيو تينيغير للتجمع الاقتصادي ذو النفع في منطقة تينيغير. وإضافة إلى ذلك مسير شركة داخل سيرفيس بيزنس اللي من خلالها تعرفت على الكثير من المستثمرين اللي يدوروا يستثمروا في قطاع تربية الأحياء البحرية، بهم يجوني باش نأسس لهم الشركات والدراسات في هذا المجال ونتبع معاهم ملفاتهم الإدارية والتقنية.
1: ما شاء الله. إذا أنا محظوظ في هذه الحلقة أن ضيفي ما شاء الله من عينة اللي هي مهمة جدا. طيب، صفتك سي محمد أحمد حمنا رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة جهتنا جهة داخل وادي الذهب، أشنو هي الأهداف اللي تم تصديرها من إحداث أو إنشاء هذه الجمعية المدنية بداخل اللي أكيد الجميع كيعرف أهميتها؟
0: بالنسبه للاهداف، مجموعه من الاهداف من بينها لا الحصد، يعني ما نجي نسردها كامل ندير لكم البرنامج، لكن الاساسيات فيها البحث عن داعمين يعني للشركات المنخرطه تحت لواء الجمعيه، تنسيق مع المجالس المحليه ومنتخب جهه داخل وادي الذهب حتى يوفروا دعم كافي، تكوين وتاطير المنخرطين يعني في مجال السلامه البحريه وفي مجال التعامل مع الابحار في ياسر المسائل، بالإضافة إلى تنسيق مع منظمي الملتقيات الوطنية والدولية في الداخل. ومؤخرا كاع اليوم كانوا تواصلوا معايا المنظمين ديال الملتقى ديال الداخل سي فود اكسبو اللي عاد سنويا دا في الداخل تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة. وفي نفس الوقت مثلا نسق هما اللي معاه حتى اللقاء الثاني تندار في مدن ثانية، بحال اللقاء اللي ندار كل سنتين في اكادير اليوتيس، يعني الشركات ديالنا نحاولوا ندمجوهم في ياسر المنتقيات.
1: إذا عندكم حضور نوعي ما شاء الله.
0: والله حق بعد.
1: طيب، وشن هي أهم إنجازات هذه الجمعية كقيمة نوعية مضافة وبالخصوص في مجال ديال تربية الأحياء المائية سي حمنا؟
0: بالنسبة للقيمة المضافة اللي درتها مؤخرا الحمد لله هو التنسيق مع مجموعة من المستثمرين سواء المجال المحلي والوطني وحتى الدولي. ومؤخرا كنت في زيارة سويسرا، كنت في جنيف اللي هي عاصمة اقتصادية وسياسية معروفة في العالم، يجوا كبار مستثمرين واللقاءات الدولية. كنت نسقت مع مجموعة مستثمرين إن شاء الله بخصوص إنتاج ديال الشباب اللي عاد إن شاء الله والشيخ مطلع السنة المقبلة إن شاء الله، واللي يبداو تدريجيا لي برودوي الإنتاجات ديالهم يمرقوا. وفي نفس الوقت ملي مشيت لفرنسا لباريس، لأن حتى تعتبر المورد الأول لنساء صغار صدفيات اللي يجونا من برا من فرنسا.
1: عادة كيصدروهم
0: هما يرسلوا لنا
1: شي بيض ديال
0: صغير ما تبارك الله ما يقد كاع يبان، هما اللي نعودوا حنا نكبروه هون. هو القيمة المضافة ديال جدة خو الذهب يكبر فيها بالعجلة. هذا الشيء
1: جوها مناسب،
0: جابوها جد مناسب. فرنسا فمي خطي عامين إلى ثلاثة، هون خطي تبارك الله لا عام يكبر.
1: طيب، أظن استضافتك سي حمنا فرصة ياك أنك توضح للمستمعين شنو هو بعد مفهومها تربية الأحياء المائية، لأن الكثير كيسمع تربية الأحياء المائية وربما قليل منهم اللي يكون عارف معناها، وما كرهتش أنك تعطينا هذا المفهوم، وبالخصوص أنها كيتم فيها التصدير للخارج بالعملة الصعبة. إذا أشنو هو المقصود بها فاش كنقولوا تربية الأحياء المائية؟ وطبعا ما كرهتها سي حمنا بحكم أنك أنت كره ما شاء الله عدتي خبير، أشنو هي الأنواع السمكية المعنية فاش كنذكروا أو لا كنقولوا تربية الأحياء المائية؟
0: والله بالنسبة لنا نبدأ بأنواع اللي تم زراعهم خارج دوراد رويال وليزويتر وليمول وليزالك.
1: هذيك الباجور رويال تا هي داخلة
0: هي حق بقى داخل في الاستزراع.
1: إذا هادو هما الأصناف،
0: هما الأصناف اللي كاينة حاليا. ومن بعد ذلك ننطلق للتعريف. بالنسبة للتعريف ديال الأحياء البحرية اللي يقولوها الأكواكلتير، هي عملية تربية تكثير وتنمية الكائنات المائية يعني المختلفة، بحال الأسماك الرخويات القشريات الطحالب فيها كل شيء، وذلك تحت يكون تحت ظروف تعود متحكم فيها ومراقبة، يعني مثلا لا تخليها منها الطبيعة. وهذا يعود مولي في المياه العذبة ولا المياه المالحة.
1: نعم. أيوة. وهذه العملية
0: وتعد هذه العملية كما قلت لك لأنها المعادل المائي للزراعة، يعني تربية ليزويتر بصفة عامة هي بحالها بحال تربية المشي على الأرض، ولا اختلاف حيوانات على الأرض وحيوانات على الماء.
1: الماء
0: كي تحات الماء اعتنيت بهم لا يموتوا، لو حنا خاصنا تم دائما تراقبهم وتبدل دوك لي بوش وتنقيهم باش ما يصقوا عليهم دوك العلاقات يدرقوهم يخلوهم يتنفسوا، يعني ما ياكلوا شي، خاص دائما المانتونونس والاصلاح والمراقبه. وهذا تدخل في مجموعه
1: من ذكر الرعايه البيطريه. الا كان كيف ربما الحيوانات الاخرى اللي قلتي
0: فعلا فعلا ضروري بالنسبه للرعايه، خاصك دائما المنتوش تحكم منه عينات وتديهم المعنيين بالامر،
1: وما يكونش معرض مثلا بحال ان يلتي تم الحمايه ديالو من يتم افتراسه ربما.
0: فعلا فعلا كي ذاك بالنسبه لحنا فما ندوروا عليهم الشباك لي كاج
1: ياك تحميهم
0: من انواع ثانيه من الاسماك المفترسه، تجبرها طعم سهل ومفيك شي ساكن في بلاصتو مولا يهرب مولا يتحرك.
1: واظن حتى جوده المياه كترك كاينه
0: تبارك الله، هنا كاليتي زين ديال الماء ما كيف المدن الثانيه،
1: وهذا كتعطي جوده في المنتوج،
0: جوده في المنتوج طبعا.
1: وبالنسبه سي حمن اهم الفروع الانواع الرئيسه،
0: والله اهم الفروع خصوصا في مجال الاستزراع الاسماك اللي هي بيسكيكولتير، تربيه الاسماك اللي هي بحال التلابيا والقارود والسلمون. هادو هما الاساسيه اللي تندار في احواض تربيه احياء المحيط البحريه، تندار في اقواس هاي في اقفاص عايمه. وكاين مالي تربيه الرخاويات ميلسيكولتير، يعني زراعة تكثير المحار اللي هما لي زويتر بلح البحر ليمود الصدفيات الاخرى بصفه عامه، الاكياس الشبكيه، لانهم فيهم انواع، كاين واحدين يديرهم صيغ لي طابل وكاين لي اوفشور. داك الصيغ لي طابل هي فعلا سهله واقل تكلفه، يا غير يتعطل شوي ما يكبر، بالرغم اختلاف الثانيه اللي تكون في الفندق ديك تكبر بالعجله، هذا هو الاختلاف بيناتهم. وبالاضافه الى ذلك كما قلنا كاين هاول المجال ديالهم وحدهم لي زويتر ولي بيسكيكولتير، كاين حتى اغريكولتير اللي هما الطحالب.
1: مجال ديك الاغريكولتور هادي ديال الطحالب،
0: الطحالب يستعملوها غالبا في الاستخدامات الغذائيه، مستحضرات التجميل والمنتجات هما الصيدلانيه والصناعات البيولوجيه.
1: الله يربحك، لاول مره تنعطي هذا المفهوم والتصريح بهذه الطريقة، كنشكرك سي حمنا. طيب كما هو معلوم وانت أدرى مني، القطاع المنتج ديال الصيد البحري بجهتنا جهة داخل وادي الذهب، كيف كيعرف الجميع كيتعتبر الرئة اللي كيتنفس بها اقتصاد جهتنا اللي هي قطب اقتصادي واعد كيف سبق شرنا، كيفاش نقدو نطوروه؟ انت ما شاء الله عليك عندك تجربة ولت الميكان طبعا بلا ما نستنزفوه، لان عاود هذا باش ما نجيو في المشكل ديال الاستنزاف، واساسا ندور نعرف شنو تصورك حملنا او اقتراحاتك بحكم ما شاء الله عليك تجربتك الميدانيه ومعرفه اقتراحاتك حول كيفيه جعل مجال تربيه الاحياء المائيه انها تؤدي هذه الوظيفه.
0: والله بالنسبه لاهم شيء بخصوص مجال تضافر الجهود بين يكون جميع المهنيين من خلال اشتغال طريقة تكون معقلنه ومضبوطه وعدم تلويث مياه البحر، يعني شخص ما يدخل البحر يتاكد على الموتور ياك ما يجدي من ليسانس ياك ما
1: باش نحافظوا على البيئه المحيطه بداك،
0: ولا كان شيء ما يحاول يلوحوا نيشان في البحر، تعود عنده ميكي يجمع فيها الهواء الازبال اللي كانت عنده ان يرجع يطرحها في البلاصه،
1: لان هذا كياثر سلبا على المردود
0: على المردود ديال المنتوج.
1: انت
0: هذا المنتوج اصلا يعيش هذا، خاصة عندنا حنا هو لي زالي وبالنسبه لي زويتر والليمون، موقف المزاقع على الاسماك يلوحوا لهم الاسمده ياكلوهم ديالهم،
1: نحن حساس عندهم
0: حساسين ويفلتروا البحر، لا داكشي في البحر هما اللي يحاولوا يفلتروه وياكلوا منه، وانت الملوثات في البحر هما اللي ياكلوها.
1: صحيح، برافو.
0: يعني ما هم اللي يحاولوا يميزوا بينها ولا يتسموا هما ويسموا الزبناء وتصدق داخل في مشاكل لا داعيه لها.
1: طيب نمرق معك شوي من هذا المجال ديال الاحياء المائيه، شرتي في بدايه هذه الحلقه انك كتسير ما شاء الله عليك شركه الداخله سيرفيسز بزنس، اشنو هي اختصاصاتها والخدمات اللي كتقدمها للزبناء حملنا؟
0: والله بالنسبه لهذه الشركه من خلالها نقوم بتاسيس الشركات بصفه عامه في مجال الاحياء البحريه، السياحه، الفلاحه، خدمات، كل شيء. ونقوم نعدل

0: السجل التجاري ديال ريجستر دو كوميرس وندير الجمعيات والتعاونيات والالتزامات والعقود، بالإضافة إلى الاستشارة القانونية بحكم أني تابع دراسة في سلك الدكتوراه تخصص قانون عام وعلوم سياسية.
1: إذن هذا الدبلوم ديالك ما شاء الله، حصولك على دكتوراه القانون العام والعلوم السياسية مساعدك أكثر.
0: والله وحاكم لي ماستر في القانون العام وعلوم السياسية، وبالإضافة إلى إجازة في القانون العام وإجازة في القانون الخاص، إجازة
1: جميل،
0: في أوديو فيزيال يعني السمع البصري.
1: تبارك الله. وطبعا تقدر تتواصل مع الزبناء سواء داخل جيتنا أو خارجها، وتح خارج أرض الوطن، كيف تهدو اللي مثلا في إسبانيا في
0: والله دائما تواصل معهم. مؤخرا قعدت فيديوهات تعريفية، تكلمت بالعربية الحسانية وبالإسبانية
1: ما شاء
0: والفرنسية
1: الله عليك.
0: والإنجليزية.
1: وهذا هو النموذج اللي ندورو اليوم ديال الشباب ديال جيتنا، انك يكونوا بهاد القدوة وهاد الاهتمام واخذ روح المبادرة. طيب سي حمنا، ما شاء الله دائما كنطلق من تجربتك، شنو هي نصائحك للشباب اللي كيفتك عندهم رغبة ويدوروا يستثمروا في مجال تربية الأحياء المائية، بحكم أنك أنت فايت عانيتي واشتغلتي وترافعتي على هذا المجال، شنو هي نصائحك؟
0: والله أهم نصيحة هي الصبر، يعني ياسر من الشباب من المنطقة هنا والله الساكنة، يبغى
1: يدوروا من
0: يدخل منتوج
1: الأول،
0: اليوم يربح اليوم،
1: ما يمكن.
0: راه ما يمكن، ضروري تقوم وتطيح تقوم وتطيح تقوم وتطيح، يعني على كاج يحاول يصبر لين يجبر، وده المجال ضروري كاج يصبر فيه، غنتيجة الشراء زينة، أرباحه ياسرة، يا غير تقعد في البداية المرة الأولى المرة الثانية ما توفق، غير توفقت المرة الثالثة تم دائما توفق، لأن اللي تعود عارف طريقة كيفاش يتعامل مع ذا المنتوج الحي، لأنه مو منتوج ميت والله جمال. لانه هو يتفاعل معك كما تتفاعل انت معاه، لو خليته يتعرض مثلا مسائل طبيعيه مثل منه يتاثر عليه ويموت، خاصك ضروري تمن له
1: اذا
0: تسدك معاه
1: التعامل ديالك هو اللي
0: هو اللي
1: كيحدد
0: يعطي النتيجه.
1: لها. صحيح،
0: والله
1: مزيان، الله يعطيك الصحه. طيب سي حمنا، بصراحه الحديث معك كشاب ابن هذا المنطقه مفيد جدا، وبصراحه كنحيي طموحك وتحمجيك وغيرتك وموليت مبادرتك النوعيه وترافعك، معروف في السحاب ترافعك الشرس عن مجال تربيه الاحياء المائيه، ويكن نهضوا بها بجيتنا كرافعه للتنميه المحليه. للاسف ونحن على مشارف نهايه هذه الحلقه، الى عاد في كلمه نختم بها هذا الحوار معك الجميل والمفيد اللي ما سخيتش بيه بصراحه.
0: والله مشكور، حتى بالنسبة لي نجدد تشكرات الإذاعة الداخلة الجهوية على هذه الفرصة المتاحة لي، وندعو من خلالها جميع المعنيين لتضافر الجهود لخدمة قطاع تربية الأحياء البحرية، سواء إدارات مؤسسات عمومية والله مجالس جهوية وإقليمية ومحلية، ونتوجه هم اللي بصفتي رئيس هي الجمعية المهنية الصادفة في جهة الداخل وادي الذهب، وهي الجمعية الأكثر تمثيلية على المستوى الوطني والدولي بالنظر لعدد الشركات المنخرطة تحت لواها، من دون أكد على مجموعة من القضايا اللي هي محورية وأساسية وتمس قطاع تربية الأحياء البحرية بجهتنا، اللي في مقدمتها ترافع عن الشباب، يعني بضرورة الدفاع عن الضيعات البحرية اللي فيرم أكواكول الخاصة بشباب المنطقة وحمايتها ضمان استمراريتها وتطويرها، بالإضافة إلى ذلك تقديم الدعم والمساندة من خلال البحث عن آليات الدعم فعال للشركات والضيعات المنضوية تحت لواء الجمعية المهنية المربي الصدفي ياس، وإضافة مالية لأنه خاص ضروري معالجة الإكراهات الهيكلية من خلال إيجاد حلول حقيقية ومستدامة للمشاكل اللي تخبط فيها قطاع الأحياء البحرية بالجهة، لأنه ما خلق القطاع ما يعاني مشاكل كما كان ذا القطاع، وعلى رأسها الشحن المعدات البحرية والتجهيزات الأساسية، لأنه اللي فورنيسور ديال ذو المنتوجات قليلين ويديروا الأثمنة اللي بغاو، عندهم مستثمرين ثانيين يدخلوا ذا المجال باش يعودوا نتوفروا، وخصوصا ذا المجال
1: المنافسة
0: الصاعد
1: اللي تكون في صالح
0: منافسة
1: المشتري.
0: شريفة، ويعلموا اللي خصوصا جهة الداخل وادي الذهب تعتبر أول جهة على المستوى الوطني في مجال الأحياء البحرية، يعني ندعو جميع المستثمرين في ذا المجال يزيدوا يستثمروا فيها هون باش يزيد القيمة المضافة
1: ويوفر
0: ديالها
1: حتى فرص الشغل
0: فعلا، وإضافة إلى الإعانة المعاناة اللي يعانون مولي منها الشباب، كانت صعوبة تسويق المنتوج البحري خصوصا في المستوى المحلي، لأنهم يعني يلاه بادين خاص يسوقوه محليا
1: يواكبهم
0: يواكبهم
1: ويدعمهم.
0: إذا من بعد من ناحية الدولي ما هي مشكلة، أنا كما تاخذ ديجا نصحت مع مستثمرين من برا، غير ما يمكن أول تجربة تمرر المنتوج برا تجبر فيه مشاكل إذا
1: إذا
0: تخسر مع برا،
1: ضروري خاص
0: خاص ضروري الإنتاج الأول هيل. الأول والثاني إذا الثالث كاع يعود لا محلي هون، يعود مسائلنا ضابطينهم 100% وكل شيء مريقل، ديك الساعة نعود نطلعوا لبرا إن شاء الله، وطبعا من خلال هذا الشيء نأكد على أنه أهمية العمل التشاركي والتعاوني البناء من خلال هذه المرحلة القادمة، يجب تكون تنسيق مع الوزارة المكلفة بالصيد البحري ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والشركاء في هذا المجال لدفع بعجلة التنمية بجهة داخل وادي الذهب من خلال تحقيق تطلعات مهني وشباب المنطقة.
1: تبارك الله عليك، وكنحيي الحس الترافعي ديالك سي حمنا. إذا مستمعاتنا ومستمعينا بهذا الحديث كنوصلوا وإياكم لختام هذه الحلقة اللي حاولنا من خلالها أننا نفتح نافذة على مجال واعد ونسلط الضوء على تجربة شاب ما شاء الله عليه اختار أنه يجعل من العمل والمبادرة والترافع المهني جسر نحو مستقبل أفضل قطاع تربية الأحياء المائية والبحرية بجهة داخل وادي الدهب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم سي محمد أحمد حمنا اللي هو رئيس الجمعية المهنية لمربي الصدفيات بجهة داخل وادي الدهب على حضوره النوعي وعلى ما تقاسمه معنا ومع المستمعين من أفكار ومعطيات وتطلعات. أكيد مستمعينا وهذا غادي تكونوا استنتجتوه لعل الرسالة الأبرز اللي نمرقوا منها من هذا اللقاء هي أن الثروة البحرية ما كتقاس فقط بما نستخرجه من البحر ولكن أيضا بما نستطيع أن ننتجه ونطوره ونحافظ عليه للأجيال القادمة لأن ده حق من حقوقهم ودخل في مفهوم الاستدامة وأن الاستثمار في الشباب وفي المعرفة والتكوين والتجهيز والتنظيم هو استثمار في مستقبل جهة الداخل وادي الذهب أكملها. مجددا شكرا لك سي محمد أحمد حامنا وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا على نبل المرافقة وحسن المتابعة. إلى لقاء إذاعي آخر نلتقي فيه على المحبة وعلى الأمل وعلى كل ما من شأنه أن يخدم الإنسان والمكان في كل زمان. دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: معكم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
1: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

صوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم، طبعا سائلين الله لكم كل اليسر والخير ويشرق أوقاتكم بنور المعرفة وجمال البيان. موعدكم يتجدد مع نافذتكم اللغوية إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث نصافح لغتنا العربية في بهائها وننصت إلى أسرارها ونضيء بعض دروبها ونقف عند كلمات قد نستخدمها كل يوم دون أن نتأمل دلالاتها الدقيقة أو ننتبه إلى ما بينها من فروق لغوية دقيقة. فاللغة الضاد أو اللغة العربية ليست مجرد كلمات نتداولها، بل هي هوية تنطق وذاكرة تنبض وجمال يتجدد كلما أحسننا الإصغاء إليها وأتقننا التعبير بها. فلنفتح معا بمشيئة الرحمن صفحات لغتنا الجميلة ولنصحبكم في رحلة أثيرية نرجو أن تضيف إلى معارفكم إشراقات في مجال المعرفة اللغوية وإلى ألسنتكم فصاحة وإلى أقلامكم دقة وبيانا. أحييكم وأحيي وفاءكم لهذا الموعد الأثيري المتجدد كل أسبوع.

توصل البرنامج من المستمع الكريم نور المتوكل مغربية مقيمة بديار المهجر ببلجيكا بمساهمة استهلتها بأبيات شعرية حكيمة قال فيها ناظمها إيليا أبو ماضي. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما، إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما، أحسن وإن لم تجزى حتى بالثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما، من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما، عد الكرام المحسنين وقسهم بهما، تجد هذين منهم أكرما. وختمت المستمع نور المتوكل مشاركتها بطرفة لغوية قائلة من الجمل الطريفة التي تفهم بمعنى خاطئ قولنا في جملة من الأدب أن تأكل المرأة حذاء زوجها، فقد يستغرب البعض من هذا التعبير، والمعنى الحقيقي ليس أن تأكل حذاءه الذي يلبسه، بل معناها أن تأكل وهي بجانبه. ومن هذه الكلمة محادات. وأفتح قوسا هنا مستمعين الأعزاء لأشير إلى أن اللهجة المغربية الدارجة تستعمل كلمة حداء بمعنى قرب أو بجانب. وتضيف المستمع الكريم نورة قائلة كلمة حذاء في اللغة العربية لها معنيان، المعنى الأول بمعنى الحذاء المعروف أي النعل الذي نلبسه في الرجل، أما المعنى الآخر الثاني فهو معنى

معنا بجانب وبمحاذاة بالقرب من، لذلك يقال في اللغة جلست حذاء أخي، أي جلست بجانبه. إذن المعنى الصحيح للعبارة المدرجة من الأدب وحسن العشرة أن تأكل الزوجة بجانب زوجها وليس بعيدا عنه، وهذا فيه مودة وألفة وسكينة. إذن هي مجرد طرفة لغوية ذكية يضحك منها الناس في الأول، لكنهم عندما يفهمون المقصود الجميل فعندئذ تصبح الأمور عادية. وطبعا نشكر الأخت الكريمة على مساهمتها واهتمامها باللغة العربية رغم تواجدها في ديار المهجر بلجيكا.

0: وكعادتها طبعا. واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الحلقة أبت المستمعة الكريمة الأستاذة ميدان التروزي إلا أن تغني محتوى البرنامج بمساهمة ضمنتها ممنونة تسجيلها الصوتي عبر هذا الشريط. وطبعا نعتذر لمستمعينا لأن نحتفظ بصوت الشريط كما جاءنا في أصله ومن المعني. إذن نستمع للأستاذة الدكتورة ميدانة التروزي.
1: سعيدة غاية السعادة أن أتحدث ميدانة التروزي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي. أود أن أشارك في البرنامج القيم إشراقات لغوية، ونهده ونقدمه مشكورا السيد الأستاذ أحمد العهدي. في مجال التصويبات اللغوية أساهم بما يلي: لا تقل ينبغي علينا، وقل ينبغي لنا، لأن الفعل ينبغي يتعدى باللام وليس بعلى. قال تعالى في محكم كتابه: وما ينبغي لهم وما يستطيعون. صدق الله العظيم. لا تقل ردخ للأمر، وقل أذعن للأمر، لأن ردخ بمعنى كسر الشيء اليابس أو أعطى قليلا. يقال ردخ رأسه بالحجر أي ضربه وكسره. لا تقل دية بتشديد الياء، وقل دية بكسر الدال وتخفيف الياء. والدية هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها، وتجمع على ديات. لا تقل كلمة تنويه بمعنى تنبيه، وقل تنبيه، لأن تنويه معناها الإشادة والمدح. يقال نوهت بالقصيدة أي أشدت بها. لا تقل الاتجار بالمخدرات أو بالبشر بهمزة قطع وتخفيف التاء، وقل الاتجار بوصل الهمزة وتشديد التاء، لأن الاتجار كاتحاد مصدر الفعل اتجر بمعنى تجر. لا تقل نسو بفتح السين، وقل نسو بضم السين، لأن الماضي المنتهي بياء إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ياؤه وضم ما قبلها. مثلا نسي نسو، بقي بقوا، لقي لقوا. لا تقل مشوا بضم الشين، وقل مشوا بفتح الشين، لأن الماضي المنتهي بألف إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ألفه وبقيت الفتحة على ما قبلها. مثلا مشى مشوا، التقى التقوا، اعتدى اعتدوا. وأختم مساهمتي راجية من العلي القدير أن تروقكم بهذه الأبيات: تعلقت بالأسباب دون مدبر، فقطعها بي فانقلبت إلى خسري. ولو أنني استغنيت بالله وحده عن الخلق لم أحتج لزيد ولا عمري. فيا واسع اللطف الخفي تولني بلطفك، واشرح سيدي بالرضا صدري، وألبس حما ذلي بعزك عزة، واسدل علي الستر يا مسدل الستر، ولا تمتحني في الورى بعظيمة يضيق بها ذرعي ويفنى لها صبري.

0: وكعادته وفيا للبرنامج ساهم المستمع الكريم الكاتب الروائي والأديب والشاعر نور الدين اليعقوبي من الرباط بشريط ضمنه تسجيله الصوتي جاء فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أنا محمد ساجدي من مدينة الجديدة أن أشارككم في هذه الحلقة بتأمل آية قصيرة من سورة يوسف، لكنها تختزن مشهدا إنسانيا عجيبا وتفتح لنا نافذة واسعة على أسرار اللغة وعلى معنى القيمة الحقيقية للإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تأملوا المشهد. يوسف عليه السلام، ذلك الغلام الذي كان بالأمس ابن نبي وحفيد نبي ومن بيت النبوة والكرامة، أصبح في أعين بعض الناس سلعة تعرض وتشترى. عند حافة البئر تبدأ رحلة عجيبة، قافلة تمر وأيد تمتد إلى قاع البئر، وغلام منتشل من الظلمات إلى ظاهر الأرض. لكن المفارقة العجيبة أن خروجه من البئر لم يكن نهاية المحنة، بل بداية فصل جديد منها. وما إن صار في أيديهم حتى جاءت الكلمة القرآنية المدهشة: وشروه بثمن بخس. والعرب تستعمل شراء بمعنى باع، وتستعملها كذلك بمعنى اشترى، والسياق الذي يحدد المراد. وهنا تأتي روعة التعبير القرآني بثمن بخس، والبخس هو النقص، أي ثمن ناقص عن القيمة الحقيقية. وكأن القرآن يقول لنا: لقد كان يوسف عليه السلام عالي القدر، لكنهم دفعوا فيه ثمنا بخسا. وهنا تبدأ الرسالة التي تتجاوز حدود القصة إلى أعماق حياتنا. فكم من جوهرة مرت بين أيدي الناس فلم يعرفوا قيمتها، وكم من إنسان عظيم ظن الناس ظنا صغيرا، وكم من صاحب موهبة أهمل، وصاحب علم لم يقدر، وصاحب قلب طيب جوزي بالجحود. لكن قيمة الشيء لا تتحدد دائما بما يدفعه الناس فيه، بل يأتي التعبير الأكثر إيحاء: دراهم معدودة. لم يقل أموالا كثيرة ولا ثمنا عظيما، بل دراهم معدودة. والتعبير هنا يرسم لنا صورة الرخص بألفاظ قليلة: شيء قليل حتى إنك تستطيع أن تعده. والقرآن لا يكتفي ببيان قلة الثمن، بل يجعلنا نكاد نراه أمام أعيننا، دراهم تنتقل من يد إلى يد، محدودة قليلة. لكن انظروا إلى المفارقة الكبرى: ثمنه عندهم دراهم معدودة ومكانة

0: هو عند الله مقدرة ومعلومة. ثم تأتي خاتمة المشهد: وكانوا فيه من الزاهدين. والزهد هنا ليس فضيلة في حقهم، فالمراد أنهم لم تكن لهم رغبة حقيقية فيه ولم يقدروا شأنه، فباعوه بثمن قليل. وتأملوا دقة القرآن، لم يقل وكانوا زاهدين فيه فقط، بل قال من الزاهدين، وكأنهم كانوا من فئة الذين لا يرون في يوسف قيمة كبيرة ولا يتطلعون إلى الاحتفاظ به. يا لها من مفارقة! الذين رأوا غلاما رخيصا كان الله يعده لمقام عظيم، الذين رأوا عبدا يباع كان القدر يسوقه نحو مصر، الذين نظروا إلى اللحظة كان الله يدبر المستقبل. وهنا تتجلى واحدة من أعظم رسائل سورة يوسف: لا تحكم على قصتك من فصلها الأول. فيوسف في البئر ليس هو يوسف في القصر، ويوسف المستضعف ليس هو يوسف العزيز. والغلام الذي بيع بدراهم معدودة، سيأتي اليوم الذي يقول فيه لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. أيها المستمعون الكرام، كم مرة ظن الإنسان أن تقدير الآخرين له هو الحقيقة؟ قد يقلل أحدهم من شأنك، أو يستخف بعملك، أو لا يرى فيك إلا جانبا صغيرا، فيبدأ الإنسان في الشك في نفسه. وهنا تأتي قصة يوسف لتقول لنا: لا تجعل تقييم الناس لك هو الميزان الوحيد لقيمتك. فالناس يرون اللحظة والله يرى الرحلة، والناس يرون الظاهر والله يعلم الباطن. الناس قد يحكمون على البئر، والله يعلم أين سيكون القصر. قد يضعك إنسان في مرتبة صغيرة لأن نظره محدود، لكن الله قد يخبئ لك من الفضل ما لا يخطر لك على بال. ولكن علينا أن نفهم الرسالة بتوازن. ليس معنى ذلك أن كل من انتقدنا ظالم، ولا أن الإنسان لا يحتاج إلى مراجعة نفسه، بل المعنى: لا تجعل حكم الناس النهائي عليك، ولا تجعل ثناءهم مصدر قيمتك الوحيد. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع الشكر التام لمعد هذه البرنامج سيدي محمد العدي. وإلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
1: محمد أشرف العرب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي.

ابو الحسين والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الاقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الاخلاق والشيم محمد

حاكم بلادي ذو شرف محمد معدن لنعم والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهن محمد دينه حق الندين به محمد مجملا.

حنة ذكر راح محمد شكر فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد. أذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمحتوى مضمون برنامجكم إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أنكم تتابعونه عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وتوصل البرنامج عبر ظرف بريدي من المستمع الكريم سليمان رشدي بحي الرياض بمكناس بمساهمة مشكورا على اهتمامه بالبرنامج.

مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية بعد رحلة جديدة في رحاب لغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن الكريم ووعاء ثقافتنا وجسر تواصلنا عبر الأجيال. نأمل وأملنا فيكم بعد الله كبير أن نكون قد أضفنا إلى رصيدكم المعرفي اللغوي فوائد، وإلى ذائقتكم اللغوية متعة، وأن تكون كلمات هذه الحلقة قد تركت في نفوسكم أثرا طيبا وفي أذهانكم سؤالا يدعو إلى مزيد من البحث والاكتشاف. وتذكروا مستمعين الأماجد، تذكروا دائما أن العناية باللغة ليست ترفا فكريا، بل هي عناية بالفكر وصيانة للمعنى وارتقاء بالتواصل، فكلما استقامت العبارة اتضحت الفكرة، وكلما ازددنا معرفة بلغتنا ازددنا اعتزازا وفخرا بهويتنا، إلى أن نلتقي في إشراقة لغوية جديدة. تقبلوا أطيب التحيات وأصدق المتمنيات من فريق البرنامج عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. دمتم وفيات وأوفياء للغتنا الجميلة، معتزين بجمالها، حريصين على سلامة التعبير بها. شكرا على حضوركم، شكرا على وفائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أوقات لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي.

0: ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: واخدادك هنيها ابكي بكي الشمع واخدادك هنيها
1: ايديكم يلا

Sharon. يا قوة الناس كالحجري

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة

0: فرجة، أحسن فرجة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الداخل وادي الذهب عندما تم يوليوز الماضي بلغ 837 مقاولة جديدة. وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بمجموع 555 مقاولة والأشخاص الذاتيين ب 282 مقاولة. صادق مجلس جهة الداخل وادي الذهب خلال دورته العادية لشهر أكتوبر على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم تطوير البنية التحتية ودعم التعليم وتعزيز جاذبية الجهة للاستثمار والنهوض بالتراث العلمي والثقافي. وترأس أشغال هذه الدورة رئيس مجلس الجهة الخطاط ينجى بحضور على الخصوص والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل وعامل إقليم أوسد محمد رشدي. وفي مجال البنية التحتية صدق المجلس على اتفاقية لإنجاز أشغال بناء وتجهيز مقر ملحقة المجلس الإقليمي لأوسد وقاعة الاجتماعات التابعة له بالداخل بتكلفة إجمالية تبلغ 4,700,000 درهم يساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ 3,000,000 درهم. كما صادق على اتفاقية مع وزارة الصناعة والتجارة والغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات بالداخل بتكلفة تبلغ 7,000,000 درهم لإرساء برنامج التسويق الترابي للجهة. وتروم هذه الاتفاقيات الترويج لمؤهلات الجهة واستقطاب الاستثمارات القارية والدولية فضلا عن التعريف ببرامجها التنموية وتعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاجتماعية.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

0: استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: تغطيات إخبارية
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تحس شهر بكلام مفهوم مليت شعر وتحس شهر بكلام مفهوم وقلت سبحان خالق الكون وقلت

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس وواجب السعي والعمل للمعاش، قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون

سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال. فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة. وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا. وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي. وصدق القاضي والحاكم لا يتأثر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا. وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم

0: من البطالة وسوء نتائجها. فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقصي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات؟ ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعه.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال.

0: والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر التصاقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا

إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض، وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفكير؟

يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك، قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك، قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.
2: سعيد أن أكون في خدمتكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي، ومن وراء القمطر الفني في ضبطي هندستي الصوت والإخراج جيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم. هذا صباح جديد يطل علينا بإشراق نوره، يحمل معه أملا جديدا وفرصة جديدة وموعدا جديدا مع الحياة. صباح الخير واليسر لكل من اختار أن يبدأ يومه معنا. صباحكم نور وأمل وسرور وابتسامة لا تغيب عن الحضور. صباح الخير مستمع

ما أجمل الصباح حين يبدأ بكلمة طيبة وابتسامة صادقة. أكيد للصباح لغة خاصة لا يفهمها إلا من استقبل يومه بالأمل. الصباح مستمعين الأعزاء صفحة بيضاء فلنكتب عليها ما يليق بيوم نتمناه جميلا. صحيح كل صباح فرصة جديدة لنقول للحياة ما زال في القلب متسع للأمل، فحين تشرق الشمس لا يشرق الضوء وحده بل تولد معه فرص جديدة. صباحكم صباح جديد، يعني أن للحياة بقية وللأحلام موعدا آخر. من أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل نحييكم بأجمل التحايا ونقول لكم أهلا بكم في موعدكم الصباحي حيث الكلمة الطيبة والنغمة العذبة. أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام، السفر أنواع، ما هدم بالجسد والحقائب فيه سفر أعمق، سفر بالروح والعقل، سفر داخل الكلمة والنغمة. مرحبا بكم سفرنا عبر راديو إذاعة الداخلة الجهوي، حيث لا نحتاج لتذكرة، فقط لقلب يسمع وعقل يتأمل وذات تشاركنا هذا السفر الذهني.

شيء جميل ورائع مستمعينا الأعزاء أن نشارككم متعة وبهجة هذا الصباح عبر أثيركم الأثير راديو إذاعة الداخل الجوية، ونشجع بعضنا على الاهتمام بأنفسنا والاستمرار بخطوات إيجابية نحو حياة أكثر توازنا. فلا ننتظر الحماس أحبتي المستمعين الأماجد، فلنصنعه بأنفسنا. نبدأ يومنا بابتسامة ونشاط ونية صادقة للنجاح والانشراح، لنجعل همتنا عالية وطموحنا أكبر، ونتذكر دائما أنه بالعزيمة نصنع الفرق.

نذكركم مستمعاتنا مستمعي الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل حصريا عبر راديو إذاعة الداخل الجهوية على الموجة تردد 89.3 FM. فمرحبا بكم مجددا. خواطر من وحي الخاطر. الخطاب الملكي: المواطنة مسؤولية والتنمية التزام.

الله أوقاتكم بكل خير. حين يفتتح صاحب الجلالة الملك محمد السادس الدورة البرلمانية بخطاب سام، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد تقليد دستوري، بل بمحطة وطنية تتجدد فيها الدعوة إلى استحضار مسؤولية المؤسسات وترسيخ ثقافة العمل الجاد وجعل المواطن في صلب السياسات العمومية. إن الخطاب الملكي يفتح أمامنا باب التأمل في معنى المواطنة الإيجابية الحقيقية. فالمواطنة مستمعين الأعزاء ليست مجرد انتماء إلى أرض أو اعتزاز براية، وإنما هي أيضا التزام بالواجب واحترام للقانون ومساهمة في الصالح العام وإيمان بأن التنمية مسؤولية مشتركة بين الدولة ومؤسساتها والمجتمع بكل مكوناته. ولعل الرسالة الأعمق التي ينبغي أن نستحضرها هي أن قيمة الخطاب الملكي لا تقف عند حدود ما يقال، بل تتجلى فيما يتحقق على أرض الواقع في مدرسة تحسن جودة التعليم، ومستشفى يصون كرامة المريض، وفرصة عمل تحفظ للشباب آمالهم، ومبادرة تنموية تجعل المواطن يشعر بأن ثمار التقدم تصل إليه أينما كان. إن المغرب الذي نتطلع إليه لا يبنى بجهود المؤسسات وحدها ولا بمطالب المواطنين وحدها، بل بتكامل المسؤوليات وربط المسؤولية بالمساءلة وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة. ومن هنا فإن كل واحد منا مدعو إلى أن يسأل نفسه: ما نصيبي من المسؤولية في بناء هذا الوطن؟ وماذا أستطيع أن أقدم من موقعي حتى يكون الغد أفضل من اليوم؟ فالأوطان تكبر بوعي مواطنيها وتترسخ قوتها حين تتحول المواطن من شعار يرفع إلى سلوك يومي متأصل، ومن شعور الانتماء إلى فعل إيجابي ومشاركة مسؤولة. حفظ الله بلدنا المغرب وأدام عليه نعمة الأمن والاستقرار، ووفق الجميع لخدمة الوطن والمواطن تحت القيادة الرشيدة السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

0: مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع الشعر بشكل عام هو كلام موزون مقفى، وأيضا فيه معاني من خلال صور شعرية ومجازات ومحسنات لفظية، وكيعتمد على اللغة اللي هي غير اللغة المعجمية المباشرة المتداولة في كلامنا العادي اليومي. وأكيد أيضا أن الثقافة الحسانية غير المادية من أهم تجلياتها الغنى أو الشعر. في هذه الحلقة اللي نخصها لهذا الجانب من خلال إعطاء نماذج، وأنا جد سعيد أنني نستضيف المهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن آل الصعيدي. سي آل الصعيدي مرحبا بك.
1: مرحبا أحمد، شكرا.
0: طيب، كيف شرط في البداية أن الغنى أو الشعر الحساني من أهم تمظهرات الثقافة الحسانية غير المادية، ندور منك إذا سمحت بداية أشنهي البتوتة، لأن الغناء أو الشعر الحساني كيف الشعر العربي أيضا عنده بحور، وفي الشعر الحساني الغناء ينقل لها البتوتة. أشنهي بتوتة في الغناء أو في الشعر الحساني؟
1: صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما لا يتكلم في رأيك هو يعني البحار الكبير، هو البتيت،
0: نعم،
1: هو البت رأيك معناه بالمعنى المشروع الواضح هو الشكر، بت فلانا على فلان شكر. زي هذا البحور صنعوا كيف قلت على الشكل بحور الشعر العربي، بحركاتهم كيف حركات الشعر العربي، السواكن ما عليها الاعتماد. قد قلنا في واحدة من حلقاتنا عن الكلام، كلما كثرت يعني سواكنه، كلما كثرت سواكنه وقلت حركاته يكون جميل، وكلما كثرت حركاته وقلت سواكنه يكون ثقيل.
0: جميل.
1: نبدأ البت الكبير، هو البت الكبير، هو البت على الأنواع، هو فيه بت 8 وفيه بت 10 وفيه بتوتة القصار اللي هم الأناشيد القصار.
0: نعم.
1: البت الطويل النشيد ما يصلح فيه، ثقيل، ينحكى قاع عيد تنهول به المغني قاع، غير ثقيل به طويل. شنو هما البتوتة اللي خاصين بالأناشيد المعجلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم نقولوا بت 4، 4 حركات في التفلوت الواحدة، وبت 5، وبت 6، وبت 7 اللي هو مريميزة.

0: معجل داني النا داني النا دانا لكن في الدهر نقدر القعاد تكون معروك بتين وجالو بربر بحير النوك بشيت عن وكر نادم الاخلاق منه متبوك مملوك وصلي ولاد مولاد ادم مملوك. هذا نوع يعجل، هذا النوع تعجيل ما يصلح به التام، ما يصلح.
1: نعم
0: ما هو زين يعد القايا غير ما هو زين. انت الاول هذا كيف قلنا كيف قلنا بريميده بالتربعه والخمسه والسته هاول بتوته هم اللي مخصصين للناشيد السريعة. نقبل منهم في البداية في الأظوان اللي مثلا أظوان اللي بطل المسجل ساعة، أظوان لك ساعة لبناط وعدلوا 60 دقيقة. لك 60 دقيقة هي غاية المستمع من الهول، وهي من اللي قدرة المطرب اللي يتنهول راحته. هاول بتوته لا يتالمهم لا يدير مريم يدير الأولى ويتلب الهو عمران ويتلب لذاك فاغو ويتلب لذاك التحرار ويتلب لذاك الكحال ويتلب لذاك الزراق البلاوي ويتلب لذاك البير ويتلب لذاك البتيس. هذو 8 مقامات لا يقصهم يجيو حسب قدرته على 60 دقيقة. وكلها يعطيه دقائق ولي لاحقة 7 دقائق ضمانية يكون البير البتيس يزيدهم دقيقتين على ذوك الاخرين اللي سابقوا.
1: اذا حسب النفس ديال طيب. هذه فرصه نبغي نطرح سؤال سهل الصعيدي بالنسبه للالات الموسيقيه، فاش المغني او الشاعر يحكي الشعر اشن هي الالات اللي اصلا يفضل انه ترافق الحكي ولا الاداء ديال الشعر؟
0: حتى شو هو صوان عليك يا احمد.
1: نعم
0: منين يوهب الانسان ولاده هو موهبه خالق اللي إيهاب وخالق الاكتساب. ذاك المكتسب يتعلمه لازم، ذاك الموهوب وشي جميل جدا وسريع مخلي له أوائله. أصوان عنده المغني وعنده الآلة الرنانة، هو ذاك اللي لا يحرك به الصبع على الأوتار اللي ذاك اللي في راسه برنامج في راسه مسجل أوتار. الأوتار يعودوا تقريبا نقولوا قاع جيتار أوتار وأربعة والله زاد مالي تار وثلاثة نقولوا شبطنا ثلاثة اللي هي ستة فهم ذاك.
1: نعم
0: فيه القبيل والطليص. احنا فتنا قطلنا درنا حلقة ماضية قلنا عن مو الجيتار عنه كي يخبيط المدفع ليد القدامية اللي تتكلم وتار اللي تقضى ذاك وتتخي ذاك هي ايد المسند. ويد الغرس اللي عند الخبار هي اللي هي رجلي يعزف
1: بها الوتار. يتحكم في عزف الاوتار.
0: يعزف بها الوتار هو اهتزاز. زين اهتزاز وترنيم هذه هي طريقة يعني تسيير يعني الهول في آلة الموسيقى.
1: طيب عندي سؤال مدمنا كان تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر الحساني بالنسبة للغزل وفيه ما شاء الله واحد رصيد كبير في الشعر الحساني اللي كيدور على الغزل، وإن كان الأسبقية أكثر أو اللي أكثر تواجداً فيه المدح، ولكن ندور منك بالنسبة للبت اللي نقال عادة في الغرض ديال الغزل.
0: زين حتى هو قاعد الغزل هذا تراعي فيه يعني ينقال الحور كاملي يا غير ذاك اللي منه أن يعود جميل حتى دائما
1: ويكون فيهم المغني مونة كما أشم أي البحور
0: إيه بحب حلو بير الغزل ينقال في بتيت ينقال في الصغير ذاك سمعته ينقال في البير كيف كنا نقوله، ولكن دائما ذاك اللي منهم ذاك اللي منه يعود في البير يعود حماسي جدا فهمت لا نحكي على الجفان من البير واحد منهم قاعد لا وصف والثاني مولي يعني هذا الثاني غسل.
1: نعم
0: خالي يقول شاعر قديم يقول حمد الله اللي بعاد ندر وزين دياره وبعد البحار وعاد زاد يورا من باب حجاره. هذا وصف. نعم. هذا وصف البير. الغزل يقول حجل سليما هي من المين هذا غزل.
1: نعم.
0: من تعلي سالم حق بين الله من هون الى منين لما طليش الى كالئ وحجل سليما هي البين تقريب هي ووالئ والحاله باش نالها ما أنا بخليك الحالة يسوى لا ريت لها ويسوى ما ريت لها
1: زين
0: حتى يقول سياسة ولشحن زي بملي أركي لعادة فيك روح هذا لا في الغزل تظهر لي من برواقة بي زي قوم روح من برواقة الملاقة
1: ما زين ده. طيب من درى سياسة الصعيدي أي بتوتات الغناء أو بحور الشعر اللي

0: ينقال فيهم التوجيه والوعظ والبكاء على الأطلال ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وحنا كنت تحدثوا على البتوتة أو بحور الشعر في الشعر الحساني.
1: النبي عليه الصلاة والسلام كيف كنا قوي كيف كنا قوي أكثرية أكثرية كامل مدحه على الزيت التام.
0: نعم.
1: وهي اللي دائما يجربوها الشعراء التوجيه اللي الله ينحكوا عليك إن شاء الله وتعالى.
0: تفضل ناخذ نماذج سعيدي.
1: يقول واحد أحد الدنيا مايل شعرك وعليها مايل علم بعد نهز هايلة وانت وياها زايد فاتم ملكوها الأولين وكل ملكوها ملك زين عقب تفيدين التالين وكل حايل ونزايل قال اللي يمشوا كاملين عنها مشي تلوايد إذا من حد اشتاقها وجمعها بعد فراقها ملك ذهبها ونياقها في مركات وشوايل ومشى عنها مراقها وانا ذاك اللي قايد.
0: جميل.
1: يقول واحد ثاني يقول منعوا ما أعطى ما ينصنعوا دون الله وهذا معناه هذا الوصف.
0: نعم.
1: الله المنع لا منع والمعطس هذا لا معطاه منع الحادث حد منع الحادث حد ومجاز ومعطاه لا مجاز انجاز ذاك الشيء غير ما ينحاز المعطى والمنع من الله واللي عارف عن ذاك حزاز ذو من رده لا يتخطاه منع الحادث حد ومجاز ومعطاه لا مجاز انجاز ذاك الشيء غير ما ينحاز المعطى والمنع من الله واللي عارف عن ذاك الحاز حزاز ذو من رده لا يتخطاه من الحوادث لا يحكو
0: إنه
1: خالق لا ينهلكو
0: آه.
1: الله الملك لا ملكو ذاك خير بذاك مخلاه واللي ما هو ذاك الشرك بالله العياذ بالله العبد سوى يحمد العبد حمد يعود الله حد وحمد عبد العبد أما حمد ما حد ذاك الله لله ومزاه أكثر من شيء يحصيه العبد ما هو شيء قبل العبد حصاه. والواحد ثاني في موضوع آخر يقول هذا الدهر أهله من خلعين وهو دهر معدى المسكين ما قلل فيه للدين الدين ولا حرك ساكن من بلو ولا بيح شماه حسين والمال الياسر ما قلو غير الصباطل يا الرؤوف هل المعروف هل لا قلو قل المعروف ولا معروف شلاه يندار في بلو الشعب الأزمار الرباني رحمه
0: ما شاء الله.
1: يقول واحد ثاني من الشعراء القدماء أيضا يقول لغبنا اللامتن اليقين هذا في الوصف والغض وسع مراح الدين والله عينه شبه من عينين ومالوخر كامل متقاد ما بين اثنين ونصف اثنين اللي بيه الجيد ينزاد ولا بين الموت والحيين اللي يتكشف فيه جواد
0: الله يجزيك.
1: يقول واحد ثاني من اللي في الوصف يا الدنيا هلتك الحد هلتيه مثلا كلمة حسانية حشتيه الهيل تنقى الحوش يا الدنيا هلتك الحد من جمع الناس وهالك ذاك اللي هالك بيه بعد وانتي ذا الهالك هالك وانتي قاعد ثقلك عودان منادم حصلك والشاقب فيك وعدلك كل بلد منه هالك ما يعلم ما تشملك أصبح مقطوع بهالك.
0: الله فضفوك ما شاء الله نماذج باسمكم مستمعتنا مستمع الكرام أشكر سي أهل صعيدي في هذه الحلقة اللي ما شاء الله عليه في رحلة تحدث فيها عن البتوتة بحور الشعر الحساني وما يعرف بالغنى وأيضا أعطانا نماذج من غرض الغزل وقف المرحلة أو الرحلة الثالثة دي النماذج الرائعة الجميلة جدا عند نماذج اللي كتعلق بجانب ديال التوجيه والوعد وأيضا نماذج اللي هي في الحقيقة تستحق كل الإشادة والتنويه فباسمكم نشكره إن شاء الله نضرب لكم موعدا مع موضوع آخر ومع جلسة أخرى مع شاعر الوحدة الترابية للمملكة المغربية والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي.

واللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام، دائما عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، ضمن برنامجكم صباح الخير داخل اللحظة مع هذه الفقرة. غذاء ودواء، في هذه الحلقة إن شاء الله ربنا مستمعتنا مستمعين الكرام لنقدم معلومات صحية يكننا نرسخ ثقافة صحية سليمة من خلال الحديث عن زرارة أو بذور صغيرة ولكن بفوائد كبيرة. في هذه الفقرة اللي كنحرصوا أن تكون عناوينها هي الطبيعة والتوازن من أجل صحة أفضل. من ضمن هاد البذور أو الزرع المهمين الحلبة، وبالخصوص البلدية اللي كتساهم في التقليل من الحصوات، فهي كتساعد على تقليل تكون هاد الحصوات وكتدعم الصحة ديال الكلى والمسالك البولية. أما اللي باغي يخفض من الكوليسترول الضار وتكون الإدارة ديالو ديال الكوليسترول جيدة، فيعتمد على زريعة الكزبرة أو بذور الكزبرة اللي كتساهم في خفض الكوليسترول الضار وكتدعم صحة القلب والأوعية الدموية، وأيضا حتى اللي عندهم تريغليسيريد أو ما يعرف بالدهون الثلاثية. أما زريعة

القرعة فهي كالدعم البكتيريا النافعة لأنها غنية بالألياف والزنك والمغنيسيوم وكتغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء. وبالنسبة لمن يرغب أو ترغب في أنه يغذي بصيلات ديال الشعر فعليه بزرعة الكتان وما يعرف بدور الكتان بحكم أنها مصدر غني بالأوميغا ثلاثة والألياف وكتساعد على تغذية فروة الرأس والشعر. طبعا مستمعتنا مستمعين الكرام كيف كنوصيكم دائما وكنذكركم فهذه المعلومات لا تغنيكم أو كتعفيكم من استشارة الطبيب لأن كل جسم كل إنسان عنده بنية صحية خاصة به وكيبقى دائما الاعتدال هو الأساس. ناخذ دائما ملعقة صغيرة في اليوم فهي كافية وإن شاء الله من أجل أننا نحافظ على الصحة ونتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة.

سمعتنا مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة المملكة المغربية، في داخل اللحظة نفتح نافذة على مشاركات ومساهمات المستمعات والمستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين، ونبدأ بإدراج مساهمة المستمع الكريم عبد النبي المتقي من الجديدة، وقد بعث بأبيات شعرية من الغزل الوجداني الرقيق تقول أبياته: ميلي برأسك فوق صدري واسمعي دقات قلب غير حبك لا يعي، كل اللواتي زرنه غادرنه لما رآك تسكنين بأضلعي، بالأمس جاء للفرزدق شاهدا وأتى جرير في ركاب الأصمع، نظروا إلى قلبي فقالوا عاشق، وكذا رأوك مقيمة في مدمعي قد وقعوا أني أحبك صادقا، فخذي كتاب العارفين ووقعي.

ونختم مشاركات المستمعات والمستمعين بمساهمة المستمعة الكريمة نادية البلغيتي التي اختارت لنا من غرض المدح النبوي أبيات شعرية لناظمها محمد الغوث تقول أو مما جاء في أبياتها المدحية: محمد وانحنى التاريخ إكبارا بسيرة تملأ الأكوان أنوارا هداية الله للحيارى ومرشدهم ورحمة الله لم يرسلك جبارا ألبستنا من ثياب العز أجملها أخرجتنا من قيود الجهل أحرارا صلى عليك إلهي كلما طلعت شمس النهار وصار المدح أشعارا.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم مجددا في مستهل هذا الموجز الإخباري. نتوقف عند أبرز مضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى نواب الأمة أول أمس بمناسبة افتتاح دورة التشريعية الجديدة. الخطاب الملكي السامي رسم معالم مرحلة جديدة من مسار التنمية بالمملكة، مؤكدا أن الرهان اليوم هو تعزيز دينامية الاستثمار وترسيخ العدالة المجالية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، بما يستجيب لتطلعات المغاربة إلى تنمية شاملة ومستدامة ويجعل ثمارها أكثر إنصافا وتوازنا بين مختلف جهات المملكة. كما شدد التوجه الملكي السامي على ضرورة تعبئة جهود مختلف المؤسسات والفاعلين وتسريع وتيرة الإصلاحات بما يعزز المكتسبات ويفتح آفاقا أرحب لمستقبل أكثر ازدهارا وإنصافا. وفي تفاعل مع الخطاب الملكي السامي أكد تاكاشي شينوزوكا سفير الياباني السابق بالمغرب أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لأعضاء مجلسي البرلمان يتسم بالوضوح والمسؤولية في تقييم المكتسبات التي حققتها المملكة والتحديات القائمة. وأوضح السيد شينوزوكا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي يرسم أيضا مسارا واضحا بأهداف دقيقة ويرتكز على حكامة أثبتت نجاعتها. في ملف الوحدة الترابية للمملكة، دعم إفريقي وخليجي متجدد يعزز المكاسب الدبلوماسية للمملكة. ففي تأكيد جديد للدعم الدولي المتنامي للوحدة الترابية للمملكة، جددت الغابون وكوت ديفوار وبوركينا فاسو والبيرو إلى جانب المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر مساندتها لمغربية الصحراء، مؤكدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها أساسا لحل سياسي واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي. كما نوهت هذه الدول بالجهود المغربية الرامية إلى تسوية هذا الملف في إطار الأمم المتحدة، مع إبراز أهمية احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية. يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس، وأوضح بلاغ

0: تنفيذ عمليات واسعة استهدفت مطارين ومنشأتين للطاقة في المملكة. بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إيد ميليباند مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المشتركة للبلدين في مواجهة التوترات والحد من تداعياتها الأمنية والاقتصادية. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها رصدت إطلاق عدة صواريخ باليستية مصدرها كوريا الشمالية في اتجاه بحر اليابان. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن جيشها رصد إطلاق عدة صواريخ باليستية من منطقة بيونغ يانغ في اتجاه البحر الشرقي في إشارة إلى بحر اليابان. وأضافت أن الجيش عزز عمليات المراقبة واليقظة تحسبا لأي عمليات إطلاق إضافي محتملة. إلى هنا مستمعينا ينتهي هذا الموجز الإخباري. أوقات طيبة أتمناها لكم رفقة بقية برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. دمتم سالمين وبألف خير.
1: نعود بأسماعكم الطيبة بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط. نعود لنواصل الجزء أو الشطر الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: اكتشفوا SNET نيوز منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET نيوز تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذن مستمعاتنا مستمعين الكرام، نواصل فقرات برنامجكم صباح الخير الدخلة واللحظة مع هذه الفقرة اللي من خلالها إن شاء الله رحم في محاورة ضيوفنا اللي نكتشفوا جديد لعرفته مدينة الدخلة، وبالتالي لحظات وتلتقون مع هذه الفقرة. ضيف وحوار. مستمعاتنا ومستمعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مؤخرا تم إعطاء انطلاقة الدخول التربوي 2026-2027 بمركزي الفرصة الثانية الجيل الجديد طبعا بمدينة الداخلة، في إطار مواصلة تنزيل برامج تربية غير النظامية وتعزيز آليات الإدماج التربوي والاجتماعي والمهني لفائدة اليافعات واليافعين، بما يتيح لهم فرصة جديدة لبناء مساراتهم الدراسية والمهنية بالداخل ولتقديم مزيد من التوضيحات. جد سعيد أن أستضيف مشكورين وطبعا دائما يلبيان الدعوة، رئيس ورئيسة الجمعيتين الشريكتين المشرفتين على تدبير مركزي الفرابي سيدة من الطريح والسلام، مركز ديال السلام اللي كيدبر شؤونه محمد محمود أدى، وطبعا المراكز ديال الفرصة الثانية الجيل الجديد. أمينة مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
3: مرحبا أستاذ العهدي، نشكرك على هذه الاستضافة من أجل شرح هذه المراكز للمستمعين. هذا مركز ربما عندي عنا كعكست المراكز، نحن مركز سلام للفرصة الثانية الجيل الجديد اللي تسيب جمعية،
2: لأن سبح الله أن نفرق بين أمينة ومحمود لأن هذو جوج مناضلين في هذا الجانب ديال الفرصة الثانية.
3: شكرا جزيلا.
2: وأكيد التعاون كيكون بيناتكم
3: والله المساعدين الحمد لله، وكاين تواصل الحمد لله وكاين تعامل. بالنسبة للمركز سلام الفرصة الثانية الجيل الجديد اللي تسيره جمعية جيل غد للدفاع عن حقوق الطفل، هو مركز اللي ما نقوله حديث العهد، ولكن الحمد لله هذه السنوات من 2020 كانت السنة الأولى جمع كورونا، الفرصة الثانية جات مع كورونا، ولكن الحمد لله بدينا بداية اللي هي كانت تلاميذ قلال، كنا بدينا بثلاثين تلميذ، يعني نشوفوا بعد كاع يعني توجه الناس واش عندهم رغبة في هذه. فعلا ذاك العام كانت عندنا شراكة فيها 30 تلميذ، ولكن احنا في التناهلين وصلنا 60 والله 62 إلى ما خانتني ذاكرة، وهذه 62 في السنة الثانية الحمد لله درنا ملي 60 تلميذ وهكذا. بالنسبة لشرح المركز السلام، يعني مناش يستافدوا المقاطعين والمقاطعات من الدراسة، كي يستافدوا من عندنا بعد السنوات السنة عندنا السابعة، هي كاينة تسميات ثانية ولكن بالنسبة للمستمعين اللي يفهموها لا بالسابعة والثامنة والتاسعة. بالنسبة للمفهوم التربوي ما في السابعة والثامنة والتاسعة ولكن في البرنامج، ولكن باش يفهمون المستمعين الكرام هو أن عندنا السابعة والثامنة والتاسعة.

0: اللي يتدرج عندنا احنا، اللي يجينا عندنا السابعه، اللي يقرا عندنا السنه يقرا الثامنه، ومفهم يقرا التاسعه. اذا الهدف البرنامج هو، هناك برنامج، هناك ما هو تربوي، عندنا المواد اللي هي العربيه.
1: اذا هذا من غير نشوفوه بالتفصيل اذا سمحتي. سي محمود كنرحب بك في هذا اللقاء. طبعا انت ولا امينه انتما ابناء دار اذاعه الداخله. اذا مرحبا.
2: اهلا وسهلا بك استاذ وشكرا على الاضافه.
1: طيب ندور منك محمود إلى سمحتي بداية تعطي المستمعين فكرة، لأن من أعطاتنا الحمد لله واحد الإشارات إلى عاد زي توضح أكثر هاد المركزين الفكرة ديالهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمركزي السلام وفرابي، هما في إطار مشاريع المشروع الملكي. المشاريع الملكية هما من أجل إنشاء مراكز الفرصة الثانية اللي كتهدف الأساس استقطاب تلاميذ المهددين أو المقاطعين من الدراسة، ويتم استقبالهم بمركزي السلام والفرابي بفرصة ثانية على أساس أنه إعادة تمدرسهم وفي نفس الوقت تعليمهم ورشات اللي يستفدوا منها طيلة الموسم الدراسي.
1: جميل. طيب أمين، عادة كيتم الحديث عن برنامج الفرصة الثانية، أشنو هو المقصود به؟
0: بالفرصة الثانية.
1: نعم.
0: بالنسبة للفرصة الثانية كمصطلح، من معناه يفهم المعنى فرصة ثانية، يعني كانت عندك فرصة في القطاع التعليم العمومي.
1: بمعنى كانوا غادي يضيعوا لولا هذا.
0: ضيعت الفرصة الأولى هي اللي كنت تستقر في القطاع العمومي. إذن أعطى المقاطع فرصة ثانية. يعني ديك الفرصة الثانية هو أنه اللي يكون منقطع، دجا منقطع، اللي هي يقرأ في ديك المركز ديال الفرصة الثانية، في ديك الفرصة الثانية ليتم إدماجه يا إما في القطاع العمومي، يا إما وحدين عندنا ينجحوا اللي هي ندمجوهم في القطاع العمومي، اللي هي رجعوا المدرسة. يعني المنقطع يا والله المنقطعة، يعني مكانهم هو الفصل، مكان التلميذ أو التلميذة هو الفصل، ما مكان الشارع ولا المنزل.
1: فعلا.
0: هذا هو المفهوم من نعطوه فرصة ثانية من أجل نستدرجوه عن الشارع أو المنزل.
1: جميل. طيب سي محمود، خلق ياسر من المستمعين يسولوا عن شنو هي الخدمات اللي يقدموها المركزين بجوج، مركز السلام والفرابي، في إطار هذه الفرصة الثانية.
2: أولا الخدمات اللي يقدمها هذا المركزين، أولا كما قلت لك عنده برنامجين، عنده برنامج تربوي وعنده برنامج ديال الورشات.
1: نعم.
2: فيما يخص البرنامج التربوي، عنده فيها مواد اللي أساسية، فيها مادة الرياضيات والعربية والفرنسية زائد العلوم والتفتح الثقافي. هذا العام زدنا لهم مادة اللغة الإنجليزية لأنها مطلوبة على أساس استفادة ديال التلاميذ منها وتقوية المهارات اللغوية ديالهم. لقينا بأنه ضرورة إضافة هذه اللغة. المسألة الثانية هي أنه بما يخص الورشات كما قالت الأخت، أنه خارج واحد المجموعة ديال الورشات اللي كيتقسموا على مركزين بجوج الاثنين بيناتهم، اللي أهمها هي إصلاح المحركات القوارب، أيضا الفلاحة. وهذه بهذه المناسبة صراحة نقدم جزيل الشكر للسيد المعهد، مدير المعهد التقني الفلاحي والأطر العاملة معه، لأنهم كيقدمون واحد الخدمة هو أنه تم استضافتهم داخل مراكز التربية الفرصة الثانية من أجل تقديم الدروس لفائدة التلاميذ ويحصلوا على دبلوم من وزارة الفلاحة. كان مولي خارج مولي في ورشة الحلاقة، وخارج ورشة إصلاح المساعدة الاجتماعية اللي كتضم مسلتين، هي إصلاح باطل المسافات الأولية والتروي الطبي، خارجة ديال إصلاح الهواتف. إذا خارج واحد المجموعة ديال الورشات اللي يستفدن بالنسبة لنهاية ديال التلاميذ، وهو أنه عنده في المشروع الشخصي ديالو إما عنده توجه، إما باغي يمشي لسوق الشغل، إما باغي يمشي المؤسسات ديال التكوين اللي فيها الصناعة التقليدية أو التكوين المهني أو التعاون الوطني ويمشي لها، يا إما يكمل الدراسة ديالو هذا العام

0: اللي كملت الدراسة ديالها 14 تلميذ وتلميذة اللي نجحوا في المركزين بجوج، واللي نجحوا راه عام طريق في الثانوية الحمد لله.
1: ده مهم صراحة
0: في الحال
1: مليا.
0: الاستمراري ديال المتعلمات ديالهم.
1: طيب من ما كرهت ياك يزيدوا يستفدوا أكثر اللي هما في الاستماع عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، تجاوبي على سؤال اللي عادة نطرح وخرج له محمود، ولكن بغيتك تعاود توقفي عنده. أشنو هو من البرنامج التربوي بهاد جوج المراكز اللي عندنا في الداخلة؟
2: البرنامج التربوي هو البرنامج التربوي بالنسبة للمراكز اثنين، مركز للمركز السلام ولا مركز الفرابي. والإشارة احنا ما قلنا عناوين كاع المراكز، ربما المستمعين ياك يعرفوا المراكز. مركز الفرابي هو اللي مجاور لمدرسة الفرابي اللي في حي النهضة 99. وبالنسبة ل
1: إذا هو في الإعدادية
2: الإعدادية ديال الفرابي، مجاور الإعدادية ديال الفرابي. اللي جا لإعدادية الفرابي يمشي للخلف في الحيط الأيسر، على ليسرته اللي هي جبار الباب ديال مركز الفرصة الثانية، كاين باب كبير وبلاكة كبيرة.
1: إذا دار لي فضاء خاص،
2: فضاء خاص للفرصة الثانية. بالنسبة لمركز السلام هو اللي مجاور للدائرة ديال البوليس اللي حدا في مدرسة السلام القديمة، الناس ديال الداخلة.
1: زرت تقريبا إعدادية الحسن الثاني
2: الحسن الثاني في
1: مقابلة
2: حداهم، حدا المهم الدائرة ديال البوليس الجديدة في جهة ترام اللي كان
1: وباقي مفتوح التسجيل. من
2: باقي التسجيل مفتوح
1: مزيان باش المستمعين هذه فرصة
2: اللي عنده منقطع. هذه إشارة للأباء والأمهات والأولياء الأمور اللي عنده منقطع ما بين سن 12 سنة إلى 18 سنة أو إلى 20 سنة، إلى كانت إذا كان عنده شيء منقطع أو منقطعة يلتحق بهذا المراكز اللي أقرب له من المركز يلتحق به. مرحبا وسهلا. بالنسبة لسؤالك الأستاذ العهدي، ونشكروك على التنوير المستمعين اللي عهدنا فيك دائما هو تنوير المستمعين. بارك الله فيك وحتى أنتم
1: تبارك الله عليكم في من نعيط لكم كتستجبوا بصراحة.
2: هذا ضروري، هذا نحن محتاجينه. نشكروكم اللي مرة ثانية على هذه الاستضافة، لأن احنا محتاجين قاعد نشرحوا للمستمعين يعني اش كنديروا في هذوك المراكز.
1: صحيح، لأن التواصل مهم.
2: بالنسبة للمركزين للسلام ولا الفرابي للفرصة الثانية للجيل الجديد، هما اللي عندهم بالنسبة لمسألة بالنسبة التربوية، ما هو تربوي؟
1: نعم.
2: عندنا المواد، عندنا رياضيات الفرنسية، الرياضيات الفرنسية العربية، التفتح، وزدنا هذا العام الإنجليزية، زدنا مادة الإنجليزية. هذا بالنسبة لهذو المواد، هذا هما ما هو تربوي.
1: نعم.
2: وعندنا ديك الورشات.
1: على ذكر الورشات مزيان نعاود نرجع لك محمود، باش مزيان هكا الاباء والامهات واولياء امور التلاميذ والتلميذات ولا اللي عندهم شباب في بيوتهم، تعاود بالنسبه للبرنامج ديال الورشات. وخرفت انك شرتي ما كرهت انك تعاود تشرح للمستمعين الطبيعه ديال الورشات اللي كتكون في المركزين.
0: اولا بالنسبه لكل كل كل كل طفل او طفله او شاب او شابه اللي في الدار قاعد ما عنده شيء يعدلو، التالي ان هذا المركزين كيفتح له افاق. هذا الافاق شنو هما؟ هذو الافاق هي انك تفتح لك افاق ديال الشغل كما قلت لك في الاول، من خلال هذو الورشات اللي تعلم فيهم ما هو نظري وما هو تطبيقي. انه كل 45 يوم كيمرقوا هما فتره تدريبيه في احد الاماكن اللي يمكن هو فهمت. المساله الثانيه هي انه الغالبيه العظمى ديال الشباب والشابات كيطلبوا سوق الشغل نظرا للكراهات الاقتصاديه والاجتماعيه.
1: صحيح.
0: وبالتالي انه هذه الورشات اللي مقدمين حنا ورشات تلائم سوق الشغل.
1: إذن اختيار مدروس
0: ما جاش اعتباطي ولا جا مولي هكا.
1: جميل.
0: فهمت. إذن المسألة الثانية هي أنه ذاك الجلوس ديال ذاك الشاب ولا الشاب داخل فضاء البيت ما ولي تعطيه إضافة. إحنا الإضافة
1: اللي يلوحوا في شيء أمور
0: اللي إحنا في غنى عنها. وبالتالي أنه إحنا نحاول ما أمكن أن

0: انه ندير واحد التدخل استباقي من خلال استقطاب هذوك التلاميذ، ومن خلالهم ايضا يتعلموا حرفه. هذيك الحرفه كتخلي هو يا اما اذا يكون عنده واحد مورد مالي لقار في اطار سوق الشغل، او يكمل دراسته ويحصل على شهاده او دبلوم ديال وزاره معينه اللي تاهله بسوق الشغل الى هو، ولا يقدر يديرها في السي في ديالو من هنا لقدام الى بغى يكمل دراسته.
1: وهذا كتعطي حتى نفسيته كتعاود ترجع ليه الامل،
0: عطيت الحال
1: ان الفرصه الثانيه تعني امل جديد.
0: عندنا دراك الحمد لله. مثلا نعطيك ابسط مثال اللي كانت عند احد التلميذات، قال لها مريم كانت عندنا في 2021 22 هذه التلميذة راك حاليا كدير الماستر في الفلاحة في أزيرة في قدير. عندنا راك حاليا مثلا طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي راك حاليا بكالوريا ديالها السنة وحصلت على النقط من نقاط متميزة. هذا درك هذا التغيير اللي يفرحوك
1: صحيح،
0: عشان تعي درك حاليا تعجب ثانية بنشط. وعلى ذلك الآخر زي تبقى ضل حاليا بنشط نزيدها كمسألة ثانية، هي أنها دائما عندها ارتباط بالمركز ديال الفرصة الثانية. كتشارك أيضا في الأنشطة وكتقول لك أنا
1: مكان
0: واحد الارتباط
1: جميل. طيب أمينة، في سؤال ينطرح بكثرة كتجينا في ياسر من استفسارات نظرا لأهميته، كيتعلق بآفاق المستفيدين والمستفيدات من البرنامج ديال الفرصة الثانية. ورا محمود شار شي إشارة، ولكن مزيان إلا عاد عندك شي
2: محمود كيسبقني لدائما الفكرة،
1: ولكن انتم بجوج صوت واحد
2: ما فيها براس. حنا نكروها للمستمعين، يعني المستمع يمكن تفوتوا فكره ما سمعها،
1: والهدف من هذه الحلقه نخلقوا واحد التوعيه.
2: ربما المستمع الا ما سمع الحلقه كامله بعد يسمع طرف
1: صحيح.
2: منها. المهم بالنسبه للافاق ديال المستفيدين والمستفيدات من مراكز الفرصه الثانيه، المساله الاولى اللي عنده رغبه ونجح يمكن كي قلت لك يدمجوا في القطاع العمومي، رجعوا للثانويه الى نجح في التاسعه، الى نجح التاسعه يندمج في القطاع العمومي، الى اللي ما ساعدوا الحظ فانه ينجح في الامتحان الموحد ديال السنه التاسعه، هنا كان عنده فرصه باش عنده ورشتين. كل مستفيد الان في هاي المراكز يستافد من ورشتين، اولا ورشه الفلاحه عندهم كاملين، الورشه الثانيه ديال المراكز هي ورشه الفلاحه. باش نشرحها للمستمعين شرح اكثر، هو الفلاحه ورشه الفلاحه هي اللي كتكون عند المعهد التقني للفلاحه المتواجد في تاورطة، ولكن هذاك المعهد المتواجد في تاورطة واللي نشكروا فيه السيد مدير المعهد والطاقم اللي معاه على اساس انهم داروها لنا في المركز الفرصه الثانيه بشراكه مع الجمعيات الثنتين اللي كيسيروا المراكز من اجل تقريب المعهد من المواطنين، لانه كان بعيد شوي، كانوا يعانوا من قله المواصلات بالنسبه لاول مركز، بالنسبه للمعهد كاين في تاورطة
1: بعيد.
2: اذا احنا درنا معاهم شراكه، مشكورين الله يجازيهم، وعاد هما يقروا الفلاحه عندنا في المركز، هما اللي متخصصين به، والدبلوم ديال المعهد ديال الفلاحه ماشي ديال الفرصه الثانيه. نحن لا شريك معاهم ويقروا عندنا في المركز، لان دبلوم المعهد التقني للفلاحه
1: صح،
2: ولكن اللي يستافد منه ذاك المنقطع او المنقطعه. هناك ورشات ديال المراكز الاثنين، هو كاينه كيف شار لهم الزميل محمود، هو كاين ديال الحلاقه، كاين ديال المساعد الاجتماعي وفيها الاسعافات الاوليه، وكاين ديال اصلاح الهواتف واصلاح المحركات. محركات هما محركات القوارب. اذا هادو علاش اخترناهم؟ ما كان عبث ولا كان اعتباطي ذاك الاختيار، لانهم هما المطلوبين في سوق الشغل
1: صحيح.
2: بما ان احنا مدينه بحريه، يعني عندنا المحركات البحريه، يعني عندنا صيد بحري، يعني المحركات البحرية كيكون عندهم مستقبل.
1: إذا رأيت خصوصيات
2: خصوصيات المنطقة،
1: جميل.
2: يعني الحلاقة راه معروفة،
1: صحيح هي دائما.

0: من
1: يعني
0: هي
1: تلقاها حلفة معمرها توقف.
0: عندنا مال النساء والرجال، ما هي حلاقة يعني حلاقة ديال النساء
1: صحيح
0: وحلاقة ديال الرجال، يعني كل واحد عنده الرغبة. كيف لك كان الطفلة اللي يدير حلاقة ديال النساء، كان الدري اللي يدير حلاقة ديال الرجال، كان مساعد اجتماعي. بالنسبة للآفاق ديالهم في هذه الورشات، راه كي قلت لك قبيل ما هو تربوي، راه لا بغى عنده الرغبة فاش نديرو في الإدماج في القطاع العمومي اللي هي يلتحق بالثانويات ويشق مساره كأنه تلميذ
1: صحيح
0: عادي.
1: صحيح
0: بالنسبة للورشات اللي يتم تحسين دخل ذاك التلميذ أو التلميذة من في إطار سوق الشغل، يعني واحد عنده دبلوم، يعني اللي هي عنده حلاقة، يا إما يكون عنده هواية من الإمكانيات باش يفتح صالون، أو يكون مساعد
1: صحيح
0: ذاك مول الصالون.
1: مهم كتكون الحرفة
0: المهم
1: فيه
0: هو عنده حرفة
1: صحيح
0: ليتحسن دخله. انت دابا واحد عنده حرفة، راه دابا بالنسبة لنا واحد عنده حرفة احسن من واحد عنده دكتوراه، مع
1: صحيح
0: كامل احتراماتي،
1: صحيح
0: لانه ذاك اللي عنده الحرفة يعني مطلوب. واحد عنده دكتوراه ولا عنده ماستر ولا هذا
1: يدخلوا المباريات
0: يخصه ياسر، ماشي باش يدخل سوق الشغل. هذا اللي يدخل سوق الشغل مباشرة،
1: صحيح مضمون كي لأن
0: اللي يحسن دخله
1: صحيح.
0: مباشرة، يعني هون يعني في أي مكان،
1: صحيح
0: يعني عنده دبلوم وعنده حرفته، يعني أنا نظن عنه اللي يعيش به.
1: صحيح. طيب محمود، افتتحنا بأمينة وبك غادي نختتموا، إلى عاد في كلمة تقدمها بها نختموا إن شاء الله هذا اللقاء المفيد اللي كنشكركم لأنكم وضحتوا للمستمعين والمستمعات الأدوار الهامة ديال جوج المراكز اللي عندنا في مدينة الداخلة.
2: أولا حنا ما ننساو تقدموا جزيل الشكر كما قلت لك أولا السيد مدير الأكاديمية للتربية والتكوين، سيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم الذهب، وأيضا مدير المعهد التقني الفلاحي اللي نشكره بدورنا الاثنين كمركزين على الخدمات وعلى الدعم ديالهم
1: وخصوصا أنه
2: ديالهم
1: قرب ديك الخدمات
2: بطبيعة الحال لأنه كان غادي يقطعوا 7 ولا 8 كيلومتر باش يوصل ترونسبور، كان
1: عندنا
2: حنا مشكل ديال النقل وهادشي الدوام ثلث سنة أنه
1: آه.
2: مسكين طالب يمشي يومين راهي صعيبة. المسألة الثانية هي أنه اللي نقدر أنا نقول بأنه أنا كندعي وأي أب وأي أم عنده تلميذ أو تلميذة أنه يلتحق بالمركزين ديال السلام والفرابيسي، يعني لأنه ما نضيعوا أولادنا وما نضيعوا أمناتنا على أساس يستفادوا من هذه الخدمات، خاصة أنه
1: أنا
2: راجل كبير
1: مركزين في
2: المدينة ما هي
1: قريب
2: خاصة يتزادوا مركزين ثانيين، ولكن المهم المركزين حاليا قايمين بالدور ديالهم.
1: الحمد لله.
2: فهمت. تالي نشكر زعما جميع الشركاء اللي كما قلت لك على الخدمات اللي قدموا لنا كاملين من السلطات الترابيه حتى النيابه العامه مولي من خلال اللجنه ديال محاربه الهدر المدرسي، وايضا الشريك ديالنا هو الاكاديميه ووزاره التربيه الوطنيه ممثله في النيابه.
1: واظن سي محمود عذرا على مقاطعه، حتى الفاعلين الاقتصاديين في جهتنا راه معنيين بدعم المركزين.
2: نورمالمون هو خاصهم هما يفاتحوا علينا حنا،
1: صحيح
2: هما اللي خاصهم يجيو يوقع، حنا كنوجدوا اليد العامله.
1: وراه حتى في الخطاب الملكي امام البرلمان راه تم التركيز على ان ينتهض الخواص يساهموا في خلق التنميه وانتعاشتها.
2: للاسف
1: هما مدعوين،
2: للاسف وتاسف بانه وجهه الداخله غير معنيين بهذا الخطاب.
1: نتمنوا
2: ولكن صحيح. ولكن صراحه ما تاسفوا له بانه حنا طيله 5 سنوات لم يطرق بابنا، مع العلم ان طرقنا حنا بباب بعض الشركات باش ذوك الاستاجير يدوزوا عندهم
1: ويقرروا
2: فاكهه وكل شيء، ولكن كان بعد الاخر يفتح لنا الباب ديالهم.
1: صحيح.
2: نتمنوا ان شاء الله خير.
1: صحيح ان شاء الله. اظن بهذا الكلام نختموا. امينه اذا بغيتي عندك شيء اضافه.
0: المهم حتى انا بدوري نشكر الاذاعه ديال الداخله،
1: مرحبا
0: الشخص الاستاذ احمد العهدي اللي فاتح ابواب الاذاعه على مصراعيه، ونشكر كذلك جميع الشركاء في هذا. من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
1: صحيح.
0: نحن نشكر السيد مدير الاكاديميه والطاقم اللي معاه، ونشكر مدير الاقليم لوزاره التربيه الوطنيه، ونشكر كذلك مدير المعهد التقني الفلاحي.

0: الفلاحة اللي حتى هو قرب المعهد داره في المدينة. هذا نشكروه عليه، لا هو ولا الطاقم ديالو الله يجازيهم بخير، لأنه لولا هذا تضافر هذا الجهود وهذا ما ليتم إنجاح هذا المركزين. وخن زميلي محمود قالها، ولكن حتى هو حتى أنا بدوري لابد لي من نشكرهم. ولو كانوا قصروا في حقهم، ولو كانوا قصروا في المراكز أو قصروا في دورهم، والله إذن نقولها
1: صحيح. أنا عارفك لا ترمينا بالورد لأي
0: معانا، الله ما نرمي بالورد لا اللي عدل شيرين عطرحوله لأنه الحقيقة على تعاقب هذا المدراء، لا مديري أكاديميات ولا مدراء إقليميين، ما رينا فيهم والخير، ما هم إلا هذو اللي متواجدين. ولكن
1: الخدمات اللي كتقدموا راه تستحق أن بصراحة الخدمات اللي كيقدموا هاد المركزين.
0: أنا نطلب لا من من من بالنسبة حتى ملي نشكر السلطات المحلية الحقيقة اللي قايمة بدورها واللي تعبينا دائما بالنسبة للتواصل معهم دائما على البحث عن المقاطعين والمقاطعات، ولا من نيابة عامة ولا من لجنة كذلك ديال هاد المدرسي اللي مفعل الحمد لله واللي قايمة بدورها. أنا اللي نبغي نشير له هو أنه هذه المجالس المنتخبة اللي كاينة في الجهة من أي مجلس منتخب أنه يشوف هذه المراكز، لأنهم
1: ويديروا بعد زيارة يشوفوا الخدمة،
0: يزوروها ويدعموها بما أنهم يدعموا جمعيات. أنا ما نقد نطعن في ذوك الجمعيات، ولكن بما أنهم يدعموا جمعيات يعني هناك جمعيات فاعلة اللي تخدم اللي تخدم العنصر البشري مباشرة، وانتم شايفين الخدمات وشايفين ذكاء
1: صحيح وميدانيا ملموس. نعم. إذن في ختام هذا اللقاء كنتقدم بجزيل الشكر والتقدير السيدة أمينة طريح وسيد محمد محمود أدى على هذه التوضيحات وعلى ما يبذلانه بصراحة من جهود في خدمة اليافعات واليافعين ومنحهم فرصة جديدة لاستكمال مسارهم التربوي والمهني في الفرصة الثانية.
0: فالفرصة إشارة شوي. نعم. هناك إشارة شوي نسينا ما درنا نداء لأولياء الأمور من أمهات وأباء، قلتها قبيل من خلال كلامي ولكن لا نكررها. في ختاما، أي واحد أو وحدة عندها منقطع أو منقطعة تلتحق بهذه المراكز، أيهم أقرب لكم التحقوا بهم باش تستافدوا حتى انتم كذلك من هذه الخدمات الجليلة اللي يقوموا بها هذه المراكز.
1: وصحيح، لأن الفرصة الثانية أمينة ومحمود ما هي فقط مجرد استدراك لما فات، بل هي انتعاش الأمل يتجدد وباب يفتح أمام مستقبل مشرق. شكرا لكما، والشكر موصول لكل القائمين على مثل هذه المبادرات التربوية والاجتماعية، وإلى أن نلتقي في موعد إذاعي جديد دمتم في رعاية المولى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سي محمد ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك كيفاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معاك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمرو راسي اش درتي بالقضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أوكي أوكي everything is okay. باركة ما تشكي.

إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

هنا دخل إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جماد الأولى لعام 48/400 هجرية سيكون غدا الثلاثاء 13 أكتوبر 26/2000 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 48/400 هجرية مساء يوم الأحد 29 ربيع الآخر 48/400 هجرية الموافق لحادي 10 أكتوبر 26/2000 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة، محور محاضرة يوم السبت الماضي بمدينة فالديفيا جنوب الشيلي. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة

0: لقب القار خلال بطولة كأس أمم إفريقيا للعبة المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الجاري. وأكد دقيق خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة ضد الجزائر أن المنتخب الوطني على أتم الاستعداد لخوض مشوار متميز والاحتفاظ باللقب القاري في المغرب، مضيفا أن اللعب أمام جماهيرنا قد يولد ضغطا لكنه يشكل أيضا حافزا إضافيا للفريق لتقديم أداء جيد في البطولة. وسيستهل المنتخب الوطني المغربي مشاركته في هذه البطولة بمواجهة نظيره الجزائري مساء اليوم انطلاقا من الساعة 8 مساء بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، شاكرين لكم طيب المتابعة هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 12 أكتوبر نزول زخات مطرية رعدية محلية جنوب المنطقة الشرقية، وستهم قطرات مطرية محلية مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى، وذلك خلال الصباح والليل. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة فوق السواحل الوسطى، وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الارتفاع الطفيف بأغلبية جهات البلاد، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وشمال مهدية وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس حمد اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هذا النمره، قيد 05 37 71

0: 88.
1: ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مش ديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: dolce comore. إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الحاجة ميمونة. اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هنا دخل إذاعة المملكة المغربية.
2: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. فاتح شهر جماد الأولى لعام 48/400 هجرية غدا الثلاثاء. بشيلي تسليط الضوء على إنجازات المغرب في مجال التنمية وحقوق المرأة بفلديفيا. أهلا بكم مجددا. وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جماد الأولى لعام 48/400 هجرية سيكون غدا الثلاثاء 13 أكتوبر 26/2000 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جماد الأولى لعام 48/400 هجرية مساء يوم الأحد 29 ربيع الآخر 48/400 هجرية الموافق لحادي 10 أكتوبر 26/2000 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة، محور محاضرة يوم السبت الماضي بمدينة فالديفيا جنوب الشيلي. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم، الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالي، المحطة الكبرى لمسار التحديث في المملكة، والتي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. أكد الرئيس المدير العام للجمعية الكندية للدراسات التابعة لمعهد متروبوليس جاك جدواب أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء مجلس البرلمان برسم معالم شراكة جديدة أو يرسم معالم شراكة جديدة بين المغرب وأوروبا في مجال الهجرة تقوم على المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل والحوار البناء ومراعاة مصالح البلدان الشريكة. وأوضح السيد جدواب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن تدبير تدفقات الهجرة يتطلب مقاربة تشاورية ومتوازنة تأخذ بعين الاعتبار انشغالات مختلف البلدان المعنية مع

0: مجال الهجرة يستلزم اعتماد مقاربة شمولية تقوم على الثقة والمسؤولية والتنمية المشتركة مع مراعاة المصالح المشروعة لكل جانب. فرضت الخيمة الصحراوية رمز الثقافة الحسانية التي أقيمت في قلب معرض الصناعة التقليدية المغربية الذي فتح أبوابه في إطار الأيام الثقافية المغربية في كوبنهاغن نفسها كأبرز نقطة جذب ضمن هذا المعرض الذي يستعرض من 9 إلى 18 أكتوبر الجاري غنى وتنوع التراث الثقافي للمملكة. وحظيت هذه الخيمة التي أقامتها غرفة الصناعة التقليدية لجهة قليميم ودنون أول أمس السبت بزيارة سفيرة المغرب في كوبنهاغن فتيحة العيادي التي أبرزت الإسهام الثقافي لهذه الجهة من الأقاليم الجنوبية للمملكة التي تزخر بتراث غني ومتنوع تشكل عبر تاريخها باعتبارها ملتقى للتبادل والتواصل بين المحيط الأطلسي والصحراء والفضاء الثقافي المغربي في مجمله. وتحتفل أيام الثقافية المغربية في كوبنهاغن في نسختها الثانية هذه السنة بجهتي قليميم ودنون وفاس مكناس، حيث عبأت غرفة الصناعة التقليدية بالجهتين خيرة الصناع التقليديين لتمثيل المغرب على النحو الأمثل خلال المعرض الذي يستقطب زوارا دنماركيين إلى جانب أفراد الجاليتين المغربية والعربية المقيمتين بالدنمارك فضلا عن السياح الذين يزورون العاصمة الدنماركية خلال فترة العطلة الخريفية. ونختم بالخبر الرياضي. أعرب هشام الدقيق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمس الأحد بالرباط عن عزمه الأكيد رفقة كتيبته الحفاظ على اللقب القاري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا للعبة المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الجاري. وأكد الدقيق خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة ضد الجزائر أن المنتخب الوطني على أتم الاستعداد لخوض مشوار متميز والاحتفاظ باللقب القاري في المغرب، مضيفا أن اللعب أمام جماهيرنا قد يولد ضغطا لكنه يشكل أيضا حافزا إضافيا للفريق لتقديم أداء جيد في البطولة. وسيستهل المنتخب الوطني المغربي مشاركته في هذه البطولة بمواجهة نظيره الجزائري مساء اليوم انطلاقا من الساعة 8 مساء بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نعود في ختامه لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. فاتح شهر جمادى الأولى لعام 48 و400 هجرية غدا الثلاثاء. بالشيلي تسليط الضوء على إنجازات المغرب في مجال التنمية وحقوق المرأة بفلاديفيا. عرضنا الإخباري المفصل انتهى. نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 12 أكتوبر نزول زخات مطرية رعدية محلية جنوب المنطقة الشرقية، وستهم قطرات مطرية محلية مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى، وذلك خلال الصباح والليل. كما يرتقب تسجيل هبات رياح معتدلة فوق السواحل الوسطى، وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الارتفاع الطفيف بأغلبية جهات البلاد.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وشمال المهدية وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راس صحي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: هنا دخل إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر جمادى الأولى لعام 48 400 هجرية سيكون غدا الثلاثاء 13 أكتوبر 26 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر جمادى الأولى لعام 48 400 هجرية مساء يوم الأحد 29 ربيع الآخر 48 400 هجرية الموافق لحادي 10 أكتوبر 26 ميلادية، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته. أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب سمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب سمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب. شكلت الإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا سيما في مجال النهوض بحقوق المرأة محور محاضرة يوم السبت الماضي بمدينة فالديفيا جنوب الشيلي. وخلال مداخلتها خلال هذا اللقاء حول موضوع المغرب أمام العالم الثقافة والتنمية والدبلوماسية، استعرضت سفيرة المملكة في سانتياغو كنز الغالي المحطة الكبرى لمسار التحديث في المملكة، والتي تميز بإصلاحات مؤسساتية واجتماعية وتنويع الاقتصاد وانفتاح متزايد على العالم مع الحفاظ على هويتها الثقافية. ونختم بالخبر الرياضي. أعرب هشام الدقيق مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمس الأحد بالرباط عن عزمه الأكيد رفقة كتيبته الحفاظ على اللقب القاري خلال بطولة كأس أمم إفريقيا للعبة المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الجاري. وأكد الدقيق خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة ضد الجزائر أن المنتخب الوطني على أتم الاستعداد لخوض مشوار متميز والاحتفاظ باللقب القاري في المغرب، مضيفا أن اللعب أمام جماهيرنا قد يولد ضغطا لكنه يشكل أيضا حافزا إضافيا للفريق لتقديم أداء جيد في البطولة. وسيستهل المنتخب الوطني المغربي مشاركته في هذه البطولة بمواجهة نظيره الجزائري مساء اليوم انطلاقا من الساعة 8 مساء بالقاعة المغطاة الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، شاكرين لكم طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم لورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الاثنين 12 أكتوبر نزول زخات مطرية رعدية محلية جنوب المنطقة الشرقية، وستهم قطرات مطرية محلية مرتفعة الأطلس والجنوب الشرقي، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب أو قطرات مطرية جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل والسهول الشمالية والوسطى، وذلك خلال الصباح والليل.

0: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لهن سلطوا فيها الضوء على صرح جامعي جديد كيوسع العرض الجامعي بجهة الداخل وادي الذهب، بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق اللي هي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعين الأعزاء كيخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة، لمعروفة اختصارا أو اختزالا إنت الداخلة، وهي تابعة جامعة ابن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد، وأسطر تحت هذا المفهوم أربعة ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرن فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويكننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنو أهدافها تخصصاتها أفاق تكوين بها، أنا جد سعيد أنني استضف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحبه به عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية. الدكتور يوسف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين ومستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة للقلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ من المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
0: وهذا الشيء علاش استضفناك، لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياكننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شنو هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة؟ نبغي وتعرفوا شنو هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
1: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة ابن الزهر، تم إحداثها مؤخرا وتم انطلاق الفعل للدروس البيداغوجية في هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة الأقاليم الجنوبية، كما الداخل ومنطقة الداخل بوابة اقتصادية لإفريقيا، ستكون كذلك بوابة علمية و

0: في المجال العلمي والابتكار.
1: صحيح، وغادي تجعل مدينة الدخلة عاصمة جهة الدخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب إذا من خلال كلامك دكتور يوسف، إذا نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيف شرنا، وهذا ماشي غير اللي احنا هكاك مجانا، الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
0: سؤال مهم سي أحمد، وبطبيعة الحال هاد المدرسة هذه تتعتمد على بيداغوجيات حديثة، ومن أهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبة والخريجين مهندسين المستقبل أنهم يتعلموا بطريقة ديال learning by doing apprendre en appliquant، سيتادير أن هذا الطالب تيدخل المؤسسة وتيتعلم ماشي بالطريقة الكلاسيكية
1: التقليدية،
0: تيتعلم بالتطبيق والممارسة الفعلية باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عدة تخصصات.
1: يعني يتعلم بالممارسة،
0: وكذلك باغ بروجي بيداغوجي
1: بالمشروع.
0: هاد المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا الياطوار، المؤسسة عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين سواء في الصناعة ديال الأسماك ولا في الفلاحة ولا في الطاقة المتجددة ولا في الميناء اللي غادي يكون الميناء الأطلسي الكبير. دونك تيكون عندهم دي مشاكل تيعطوها لنا على شكل مشاريع والطلبة ديالنا
1: تيشتغلوا
0: عليهم. وهذا الشيء خداوه من التجارب اللي هي رائدة في أمريكا وأوروبا. دونك وعاود تاني الطالب ولا عنده واحد في السنتين الاخيرتين واحد النظام ديال باغ ارتيرنونس، يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون ان الطلبه في اوروبا دائما في السنوات الاخيره تيسنو دي كونترا بري امبوش في السنه الاخيره ديالهم، تتسمى ارتيرنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا ان شاء الله في هذه المؤسسات.
1: والسنوات ديال الدراسه،
0: بالنسبه لسنوات الدراسه عندهم سنتين تحضيريه يعني ابري لو باك، تيقراو واحد العامين ديال المواد الأساسية، وحتى في هذه المواد الأساسية تمشوا بنفس الطريقة، ماشي تنديروا بالطريقة. من بعد تدخل السيكل ديال انجينيور تقرا فيه 3 سنين، هي 5 سنين تتخرج مهندس، وعندنا عدة شعب وعدة ديفيليا.
1: ودابا عندنا هذا العام أول فوج،
0: هذا أول فوج اللي كاين هذا العام.
1: شحال العدد ديالهم؟
0: حوالي 60 طالب من مختلف ربوع المملكة، وغتضاف عليهم واحد المجموعة ديال الطلبة الأفارقة.
1: إذا ولا عندها حتى بعد إفريقي.
0: بعد إفريقي، هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابة للطلبة الأفارقة يدرسوا هذه التكنولوجيا المتقدمة باش يفيدوا بها البلدان ديالهم، وكذلك المغاربة يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
1: إذا حسب كلامك دكتور يوسف، المدرسة ما جات فقط أنها تقدم تكوين أكاديمي، وإنما كترتبط أيضا بالتنمية والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقد تساهم هذا انت الدخلة هذا المؤسسة الجامعية في مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية اللي كتعرفها جهتنا جهة الدخلة وادي الذهب؟
0: بطبيعة الحال كما تتعلمون جميعا جهة الدخلة وعرفت واحد طفرة اقتصادية كبرى، وعندها مشاريع كبيرة منها الطاقة الريحية في الطاقات المتجددة، منها الميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تتربط بين افريقيا ودول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحيه. دونك وكاين ثاني مشاريع اللي هي ديال الصناعه البحريه. دونك هاد هاد هاد هاد المشاريع كلها خاصه كفاءات محليه باش تضمن
1: اطر قاره.
0: الاشكاليه الكبيره اللي تلقاو في الداخل هو الكفاءات ما تبغيش تجلس في المدينه.
1: أيوة.
0: اذا لك كونتي واحد مجموعه
1: يكون واحد الهدر من
0: نعم، لكن واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينه ولفها ولقى فيها فرصه باش يشتغل راه غادي يبقى. وابناء المنطقه تما نفس الشيء، عندنا بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تيضطروا انهم يمشيوا يقراوا في الداخل، وربما تيقدر يشتغل تما ما بقاش يرجع. داك هنا دابا هذه المدرسه غتحل هذا المشكل. مهندسين غيتخرجوا عندنا، كان عندنا خصائص كبير في

0: الطلبة المهندسين اللي هما عندهم قدرات عالية في تسيير هذه المشاريع. دونك المدرسة جات كمكملة وكركيزة أساسية باش مواكبة هذه المشاريع ولا خلق فرص دي ستارت اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيدخل يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيره ستارت اب
1: ويشغل
0: معاه، لانه اما يكون مسير ديال المقاوله او مطور في واحد المقاوله او مراقب في واحد المقاوله، يعني كاينين بزاف ديال، وعندنا فرص شغل كثير الحمد لله، خاص غير الوليدات يقراو
1: صافي. طيب بالنسبه للتكوين، اشني ابرز المجالات والتخصصات اللي كترتكز عليها المدرسه خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والانظمه الرقميه والامنيه؟ ان هذه مجالات حديثه اليوم.
0: هاد بالنسبه لهاد التكوينات اللي هي اصبحت ضروره ملحه، ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق، ودابا لمواكبه هاد التطور اللي تتعرفوا دول العالم كامله. الاي اي او الذكاء الاصطناعي اصبح واحد اوبليغاسيون، يعني خاص
1: ضروره
0: لانه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف تاع
1: جميع
0: المجالات، لا سواء الطبيه ولا.
1: وبعدها كنهنيك الدكتور يوسف، اسمح لي نسيت انك حصلتي مؤخرا على الدكتوراه، فاش من مجال
0: الامن المعلوماتي.
1: ما شاء الله.
0: الامن المعلوماتي. ولذلك هذه الرؤيه ديال الاستراتيجيه انهم خلقنا هذه الشعب اللي هي شعب حديثه كالامن المعلوماتي، الذكاء الاصطناعي في عده مجالات، في الطب، في البيوميديكال، في الفلاحه، في الصناعه، في جميع المجالات. كذلك الطاقات المتجدده، تنشوفوا ان الجهه الداخله مقبله على
1: مشاريع وعندها مؤهلات مهمه.
0: كاين الجرين اوي، داك الاخضر سميتو هو، وكاين
1: مخطط الفلاحي الاخضر،
0: مخطط الفلاحي، وكاين الطاقه الهيدروجينيه، وكاين الطاقه الريحيه، وكاين تحليه مياه البحر. دونك هادو كلهم مشاريع كبرى تستلزم تكوينات في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا المجال. دونك بالنسبه لهاد الشعاب كاملين راهم غادي يكونوا اضافه نوعيه، ويرفعوا من مكانه ديال الجهه الداخله وفرق
1: جميل. وهذا بصراحه كيفرح بشرة طيبه على جهتنا. طيب دكتور يوسف، كما هو معلوم وانت ادرى مني، هذا الذكاء الاصطناعي اكيد اصبح اليوم من اهم محركات تحول تكنولوجي في العالم. كيفاش كتشوفوا اهميه تكوين طلبه جهه الداخلة وادي ذاب وأكيد ديال الأقاليم الأخرى وحتى الطلبة الأفارقة في هذا المجال تحديدا؟
0: هذا المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمة ونكونوا تحنا بحالهم، راه هذه رؤية استراتيجية، خاصنا تحنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخذ الذكاء بالطريقه التقليديه، الطالب مطلوب منه هو يستعين بالذكاء لايجاد حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاوله، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ملي تعطيه واحد لي دوني وواحد التحليل، لان الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد تعلم اوتوماتيكي، هو تعطيه واحد بيانات كثيره وتطبق عليه واحد الالغوريتم وتعطيك هو تي بريديكسيون، تعطيك تنبؤات وتعطيك حلول وتقول لك كيفاش تحلهم. احنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبحت ضروره ملحه لا للطلبه المغاربه ولا الطلبه الافارقه باش نواكبوا هاد التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
1: طيب اكيد ان نبغي نعرف هاد الروبوتات والانظمه الرقميه شنو هي الافاق المهنيه اللي تقد انها تفتحها هاد التخصصات امام الطلبه؟
0: هذا سؤال اللي جميع الطلبه تتسالوا عنه، خصوصا فاش يدخلوا في السنه الاولى تيقول لك اكوا ساغ، علاش غندير انا هاد الفورماسيون. دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط. دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركه ديالو في التكنولوجيات المتقدمه، سواء في اللوجيستيك، سواء في الفلاحه الذكيه. دابا الفلاحه حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليديه، ولات تعتمد على انظمه ديال ديال ديال الرقمنه وعلى انظمه الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الاسمده وكذا، ولا وقتاش خاصهم، يعني كل شيء ولا في الاورديناتور، يعني ممكن يتبع العمليه كلها. هاد العمليه تخليه يوفر ليد العامله، يوفر تكلفه، يوفر من المياه، ما يكونش عندنا الهضر ديال ديال ديال ديال المياه السقي، لان ملي تدي هذوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غادي يوفر عندنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبه ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك حتى هو بالنسبه للموانئ حتى هي راه ولات ذكيه،
1: مطلوب
0: ولات تسير بواحد الطريقه ذكيه، ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات تنقول لهم غير قراو، خصوصا ابناء المنطقه، راه كل شيء قدامكم.
1: هذا هو صحيح،
0: خاص غير الوليدات يقراو. الاشكاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي، ما باغيش يقرا، وتضيع عليه فرصه. عنده كل شيء في المدينه دابا الداخله الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلميه
1: تماما،
0: واللي مطلوبه في السوق الشغل.
1: صح،
0: خاص غير الطالب يكون عنده هذاك
1: الاهتمام والمثابره
0: وهذا تيكون الدور ديال الاسره وديال
1: المجتمع. الحمد لله ومعه والديه واهله. طيب سيس، اظن هناك ايضا واحد الاهتمام وانت ادرى بحكم تخصصك اصلا بالانظمه الامنيه والتكنولوجيات اللي هي مرتبطه بها، كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين اننا نخلقوا واحد استجابه او تلبيه الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
0: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي ولا واحد ضروره ملحه بالنسبه للدوله المغربيه وجميع الدول، كما تعلمون مؤخرا ولاو هاد الهجمات السيبريانيه.
1: صحيح، والاختراقات
0: وسرقه المعلومات ولات تشكل واحد الخطر
1: كبير، تهدد
0: تهدد امن اجتماعي للدول. وبالتالي المملكه المغربيه توجهت في هذه السنوات الاخيره على انشاء عده تكوينات في الامن المعلوماتي. وبطبيعه الحال مادام هذا كاين خصص كبير حتى جهه الداخله والذهب، غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الامن المعلوماتي وحمايه المعلومات الشخصيه والعموميه. دونك راه ضروره ملحه من اجل التحكم في الـ في الـ في الـ في, الـ في المعلومات سواء الشخصيه ولا الاداريه.
1: دونك وهذا مطلب
0: دولي ومطلب ديال الدوله واستراتيجيه. نعم، كبرى
1: من اجل خلق واحد الامن. طيب، من الاهداف المعلنه ان هذه المؤسسه الجامعيه تساهم في جعل منطقتنا جهه الداخله وادي دهب قطب وطني وافريقي للتكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل. كيفاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع؟ لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
0: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه، وماشي غير بقى غير على حبيس الأوراق. أولا المملكة دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات وغادي نبداو من هذه السنة باش نجيبوا الطلبة الأفارقة. دونك الداخلة هي بوابة ديال إفريقيا في الناحية الاقتصادية، وغتكون كذلك بوابة الناحية العلمية والابتكار.
1: صحيح.
0: وهاد الطلبة اللي غادي يقراو عندنا هنا في الداخلة غادي غادي غادي يكونوا هما واحد دي ميساجري، يعني هما غادي يدي واحد الصورة على الداخلة أنها ما بقاتش تنصدروا لهم غير البطاطا والمواد الغذائية، تنصدروا لهم حتى العلم. وهذا غادي يعطي واحد، غادي يكبر المغرب في اعين افارقه.
1: صح، وغادي يخدم حتى السياحه العلميه لان
0: مؤتمرات
1: تماما
0: لانه غادي يكون واحد من بعد غادي يدير واحد المختبرات العلميه اللي غيكون نواه ديال ابتكارات علميه اللي غادي ياثروا هاد الطلبه وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الافكار الى ابتكارات. دونك
1: باقي إذا هذا كيجرني لسؤال مهم مزيان أنك فكرتيني فيه، واش كنت تحدثوا فقط عن تكوين الطلبة أم أن هذه المؤسسة الجامعية العلمية لهي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولما لا الأفكار الجديدة؟
0: فعلا من بين الأهداف المسطرة في المدرسة واللي محطوطة باغمي لي كرون لين هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الافكار ديالهم سواء يكونوا مشاريع او شركات ديال التكنولوجيا العاليه. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تتشوفوا دابا عالميا راه كانوا طلبه بحال مارك ديال فيسبوك راه كان غير تيقرا تحت لواد الفكره ديال الفيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلميه وبلوروا هذيك الفكره ديالهم وخدموا عليها ولاو دابا تبارك الله عندهم.
1: اكيد هذا الحديث معك دكتور يوسف لهي يكون فتح الشهيه ديال الاوصال لان فعلا هذه مؤسسه اللي اكيد غيكون تنافس شريف بين الاسر من اجل انهم يحظوا بالقبول. اشنو هي الشروط وكيفاش كيتم التسجيل؟ مزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين.
0: بالنسبه لهذه المدرسه بحالها بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود وهي مدرسه وطنيه يعني عندها تدخلوا للوليدات من جميع ربوع المملكة ماشي فقط جهة الداخل.
1: بمعنى كيتم التسجيل عبر الانترنت.
0: تتسجلوا أولا دي بري انسكريبسيون عن طريق البوابة خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحة بشكل دقيق ويدخلوا بيان النقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني. والمرحلة الثانية تتكون لا بري سيليكسيون تختاروا الطلبة المتميزين وتدوز واحد الكونكور تيست إكري تدوز من بعد داك التيست إكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبة اللي كاينين راهم ليليت زعما الطلبة
1: الصفوة ديال
0: الطلبة ديال لأنه يتخرج مهندس خاصو يكون
1: صحيح.
0: وهاد المدرسة تتستقطب التلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضية أو بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل وكذلك الشعب التقنية إلكتريك وميكانيك والبكالوريا المهنية يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهذا المدرسة.
1: وعادة التسجيل كيبدا مورا البكالوريا
0: تيكون هاد السنة كان مورا البكالوريا ولكن السنة الجاية غيكون بحال بحال قبل
1: قبلي كما جاري
0: بها كما جميع المدارس ذات الاستقطاب المحدود.
1: طيب الحديث عن هذه المؤسسة أكيد هو أيضا حديث مرتبط بالاستثمار وكنعرفوا أن إنجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي إجمالي كيبلغ 100 مليون درهم من ضمنه 20 مليون درهم مساهمة من المجلس الإقليمي المجلس الجهوي عفوا إذا نصحح إذا المجلس الجهوي فتحية له على هذا الالتفاتة. أش كيعني الدكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبة مستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
0: هذا المبلغ ديال 100 مليون درهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط مبلغ ضخم. هذا تعني الاهميه القصوى والكبرى لهذه المؤسسه اللي غادي تكون ودونك باش تكون من الطراز العالي لا من ناحية البنية التحتية ديالها ولا من ناحية القاعات ولا من ناحية المختبرات. وتتعرفوا أن التكاليف ديال المختبرات العلمية تكون تكاليف عندها باهظة دونك وهذا الغلاف ما ترصدش بشكل عشوائي بعد هو دراسة. دونك كبداية المجلس الجهوي ساهم بحوالي 20 مليون درهم ورئاسة الجامعة تساهم واحد 30 باش تبنى من بعد كاين واحد 50 أخرى ديال لاميناجمون ديال لابو لي لابو تاهما تياخذوا التجهيز ديالهم مبالغ كبيرة. هادشي اشنو تعني؟ تعني ان الطلبة غادي تكون عندهم واحد البيئة علمية مختبرات عالمية اللي يقدر يقرا فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها يعني غنوفروا له كل شيء. وهذه رؤية استراتيجية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس اللي تبلورت على أرض الواقع باش نكونوا صريحين.
1: طيب اكيد ان تدبير هذا المشروع مفوض، وغادي تصح لي السي دكتور يوسف، لشركه التنميه المحليه الداخله للتنميه والتاهيل، كيفاش كتقراو اهميه هذا النموذج في انجاز المشاريع الجامعيه والتنمويه الكبرى؟
0: بطبيعه الحال من اجل التسريع من وتيره ديال البناء، تم تكليف هذه الشركه الجهويه دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعه وتتايبي ديك البيروقراطيه اللي بينا بقينا لاجينا نتبعوا الطريقه القديمه
1: غادي نعطل المشروع.
0: فوالا خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار ماشي
1: مؤقتا،
0: من اجل تسريع هذه الوتيره ديال البناء ارتأى المجلس تاع الرئاسه ديال الجامعه مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركه اللي هي تتقوم مش عارف الطريقه، راكم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور عام المدينه كلها.
1: تماما تغير الوجه
0: للمدينه. نشكروا السيد الوالي على هاد الشركة اللي ولات تتسرع هاد المشاريع التنموية اللي خاصة المدينة إن شاء الله.
1: صحيح، وبان الأثر ديالها،
0: بان الأثر. ونفس الشيء حتى بالنسبة للمدرسة غادي يبان واحد الشكل الهندسي ديالها راه مثير.
1: إذا غادي تكون قيمة عمرانية وعلمية إضافية نوعية
0: جميل للمدينة والجهة ديالنا.
1: ما سخيناش بالحديث معك سيوس، تفوح منه رائحة البحث العلمي والابتكار وهي تستشرف المستقبل. ما كرهت لعدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، اشنه رسالتكم الشباب ديال جهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل العام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
0: أولا نشكرك أخي أحمد على هذه الاستضافة وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد الرساله خاصه للطلبه ديال المدينه الداخله وجهه الداخله، ورساله عامه لجميع الطلبه المغاربه وكذلك الافارقه. بالنسبه للطلبه الداخله، الابواب مفتوحه لكم، ما عليكم الا تدرسوا وتبحثوا، فجميع الاعذار اللي كانت سابقه راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شويه الجديه وشويه المثابره والاستمراريه، راه المستقبل كله امامكم.
1: والاساتذه راهن اشارتهم.
0: الاساتذه انا اول استاذ اللي دائما
1: ما شاء الله عليك عدتي ولد المنطقه.
0: ديما الابواب ديالي مفتوحه وديما عزيز عليا، سي اون باسيون، نعاون الطلبه ونعاون ابناء المنطقه باش يكون عندهم واحد التكوين في المستوى ونحلوا لهم المشاكل. بعض المرات تكون عندهم غير مشكل بسيط لا حليتي ليه، راك تتنقدوا،
1: كيكون داك
0: التواصل مع جميعنا، تكون واحد التواصل شحال من واحد تكون خاصه غير كلمه نصيحه تتبدل حياته كامله.
1: تماما صحيح. اذا شكرا جزيلا لك الدكتور يوسف على هذه الاضاءات القيمه وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله حتى الطريقه باش كتوصل الافكار كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم انهم يحسوا بالقيمه ديال هذه المؤسسه. بصراحه هذه طريقه بيداغوجيه ما معطيه لاي كان. اذا كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه بالداخل المعروفه اختزالا واختصارا انت الداخله. اذا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، اكيد ان الاستثمار في المعرفه العلميه هو استثمار في المستقبل، وأن التكنولوجيات الحديثة لم تعد ترفا أكاديميا بل أصبحت رافعة أساسية للتنمية وصناعة الثروة وخلق فرص الشغل. ومن داخلها كتفتح هذه المؤسسة الجامعية الجديدة نافذة واسعة أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الأخرى وحتى داخل إفريقيا للإنخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية والمساهمة كيف شر الدكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفة بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقة ناجية الدخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وإفريقيا في مهن المستقبل. إذا إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة، شكرا لكم على حسن المتابعة، وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله من إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. لكم تحية خالصة وإلى اللقاء.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار.

الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، تنتظر من الولاية التشريعية والحكومة الجديدة تدشين منعطف جديد لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة وخلق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي من جهة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من جهة أخرى. وفي سياق افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، مجلس النواب يعقد غدا جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. انتخاب رئاسة وهياكل مجلس النواب يأتي وسط استمرار مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة والأولويات الكبرى المطروحة عليها، وفي مقدمتها عرض البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية على البرلمان. بالرباط، انطلاق أشغال الأسبوع الوطني للأمن السيبراني بحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة، بالإضافة إلى شخصيات وطنية ودولية وازنة لبحث موضوع الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية. حملة تلقيح واسعة ابتداء من اليوم وإلى غاية 25 من الشهر الجاري ضد داء الدفتيريا في إقليم شتوكا أيتبه الذي سجل بؤرة العدوى بهذا الداء خلال الأسابيع الماضية. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقب افتتاح جلالة الملك يوم الجمعة الماضية الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، يشرع مجلس النواب المنتخب عقب اقتراع 23 شتنبر الماضي، يشرع في إرساء هياكله من خلال تشكيل الفرق وتشكيل مكتب المجلس واللجن على أساس التمثيل النسبي للفرق. إجراءات تحديد ملامح هياكل الغرفة الأولى للبرلمان تأتي في ظل التوجيهات الملكية واردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية، حيث أكد جلالة الملك أنه ينتظر أن تشكل الولاية التشريعية والحكومة الجديدة منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة في توازن وانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية حول أهم الرهانات المطروحة على المؤسسة التشريعية ومعها الحكومة المقبلة لتحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي من جهة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من جهة ثانية. نتابع تقرير صديق العالمي.
2: جلالة الملك محمد السادس أكد في خطابه السامي أن الولاية التشريعية والحكومية الجديدة مطالبة بإحداث منعطف حقيقي في مسار التنمية يعزز مكانة المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة ويحقق التوازن بين النمو الاقتصادي

0: والعدالة الاجتماعية والمجالية. رهان يضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية تحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات المواطنين. فما هي أبرز هذه الرهانات؟ الباحث في الاقتصاد الجديد والتنمية مصطفى الصغيري يجيب.
1: الخطاب الملكي يضع الحكومة المقبلة أمام مسؤولية كبيرة، ويمكن نقرأ هذه المسؤولية من خلال ثلاث رهانات أساسية. أولا الرهان الاقتصادي واستراتيجي، الحكومة مطالبة بتسريع إنجاز المشاريع وتواكب تحولات مجالات الماء، الطاقة، الأمن الغذائي، الصناعة، الاقتصاد الرقمي. أما الرهان الثاني فهو رهان اجتماعي، وفي القلب ديالو الشباب، والخطاب ديال سيدنا الله ينصرو كان واضح، فربط التعليم والتأهيل بالإدماج الاقتصادي وتكافؤ الفرص. ثم الرهان الثالث وهو رهان ترابي ومؤسساتي، الخطاب هنا شدد على العمل الميداني على معالجة المشاكل الحقيقية ديال كل منطقة وتسريع اللاتمركز الإداري. الحكومة المقبلة عندها امتحان الأثر، يعني شنو تبدل في فرص الشباب، شنو تحسن في الخدمات، وشنو تقلص من المفارق بين المجالات.
0: تحقيق النمو الاقتصادي لا يكتمل دون أن تنعم

0: اولا خصنا نوزعوا الموارد، وهذا التوزيع خص يكون يراعي حجم الحصص، صعوبه الوجود الخدمات، وبعد المناطق وحاجيات السكان. الناس اللي في الرباط ماشي هما اللي في تنغير، ماشي هما اللي في النيف، ماشي هما اللي في المناطق الجبليه. رابعا حكمه واضحه في التنسيق ما بين القطاعات، وهذا هو الاشكال اللي خصنا نحاولوا اننا ننجحوا فيه، هو اننا ننسقوا ما بين القطاعات، ومسؤوليات محدده واجال معلنه وتقييم دولي للنتائج. وكل برنامج خاصه يوضح شحال غادي يكلف، شكون مسؤول عليه، وشنو هو الاثر المنتظر منه، مع اخبار المواطنين بالتقدم واسباب التعطل. راه الشفافيه هي الاساس لاننا نقطعوا مع اي حاجه اللي ممكن تعرقل التنميه ديال البلاد.
1: من ابرز رهانات المرحله المقبله اذن بناء اقتصاد قوي ومنتج تكون ثماره اكثر انصافا وشمولا وتصل الى مختلف جهات المملكه.
2: وفي سياق افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، يعقد مجلس النواب غدا جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. بلاغ لرئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب عبد العزيز أبا أوضح أن هذه الجلسة المقررة طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور والمادة 48 من النظام الداخلي للمجلس ستنطلق على الساعة 3 بعد الزوال. وحول هذا الموضوع وإجراءات تشكيل هياكل الغرفة الأولى للبرلمان، نستضيف الأستاذ محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية. مرحبا بكم أستاذ محمد الغالي. إذن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب يأتي عقب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. بداية، كيف تتم عملية اختيار وانتخاب رئاسة مجلس النواب طبقا للدستور؟
3: وعلى إن طبقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور بأنه تخصص جلسة عمومية لانتخاب رئيس مجلس النواب في مستهل الفترة النيابية، وبطبيعة الحال يقوم الرئيس المؤقت أثناء الجلسة المخصصة لهذا الانتخاب انتخاب رئيس مجلس النواب بفتح باب الترشيحات، حيث الحق مفتوح أمام كل نائب أو نائبة لتقديم ترشيحه خلال نفس الجلسة، ويتم الإعلان عن المرشحين، وبعد ذلك يتم المرور إلى عملية التصويت. هناك دورتين، الدورة الأولى فيجب التصويت على الرئيس بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، وإذا لم يتمكن أحد المرشحين من الحصول على هذه الأغلبية يتم المرور إلى دور ثاني، وهذا الدور الثاني فالفائز من حصل على الأغلبية النسبية، لكن إذا كان فقط مرشح وحيد فيكتفى بالأغلبية النسبية، بمعنى ليس مطلوب أن تكون هناك أغلبية مطلقة للأعضاء المشكلين للمجلس إذا كان مرشح واحد. مرشح واحد فقط تكفي الأغلبية النسبية، والترشيح مفتوح أمام الجميع سواء من فرق أو من أعضاء الأغلبية أو من أعضاء المعارضة. هذه مسألة مكفولة دستوريا لأنها في سياق الدينامية و الروح الديمقراطية التي يجب أن تطبع أعمال وأجهزة مجلس النواب.
2: بالإضافة إلى انتخاب رئيس مجلس النواب، كيف تتشكل باقي هياكل المجلس، وما هي اللجان أو المناصب التي تترأسها المعارضة في إطار ما خصصه الدستور لها في مجلس النواب؟
3: على أيين بالنسبة للمجلس، هناك رئاسة، هناك كذلك مكتب المجلس، على اعتبار أن مكتب المجلس فهو يتشكل بناء على التمثيل النسبي للفرق، والمجلس يتشكل من الرئيس ومن نواب الرئيس ومن محاسبين اثنين وثلاث أمناء، وأعضاء المكتب كما أشرت ينتخبون على أساس التمثيل النسبي لكل فريق بطبيعة الحال دائما طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور، كما أن فرق المعارضة من حقها أن تقدم أسماء مرشحيها لمنصب يخصص لها، منصب محاسب واحد أو أمين واحد. إذن هذه مخصصة لنائبة أو نائب من المعارضة، وهذا يعكس بطبيعة الحال الروح الإدماجية من خلال الدستور ومن خلال النظام الداخلي لمجلس النواب لكل أعضاء

0: بمعنى أن الهدف من هذا أن المعارضة لا ينظر إليها كمعارضة مقاومة أو معرقلة، لا، المعارضة في فلسفة التدبير داخل مجلس النواب فهي تعتبر من التدبير ومن التسيير بطبيعة الحال من موقعها، حيث بهذه الصلاحيات وبهذا الوضع الذي أعطي لها فهي تعتبر حكومة الظل وليست فقط معارضة، كما أن النظام الداخلي والدستور خاصة الفصل 10 أعطاها رئاسة لجنة دائمة وهي لجنة العدل والتشريعي.
1: هل اختيار والتعرف على رئيس مجلس النواب أستاذ الغالي يعطي صورة على المشهد البرلماني وأيضا الحكومي في ظل استمرار مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة؟
0: وعلى أي فالانتخاب رئيس مجلس النواب أو فهو يدخل في إطار فلسفة التوزيع المناصب الحكومية، فهو يكون جزء من المشاورات ومن التفاوض، على أي يظهر بأن التوجه العام بأن رئيس مجلس النواب سيكون من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وهو حزب الأصالة والمعاصرة، وبطبيعة الحال هذا يكون فيه توافق ما بين الأحزاب المتشكلة للأغلبية أو المساندة لها، لأنه الآن على أي سيناريو يطرح بأن التحالف على أي سيكون من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية، وهناك أحزاب مثل حزب الاتحاد الدستوري أعلن عن مساندته النقدية لهذه الحكومة ولهذه التجربة على إن التي تترأسها سيدة
1: فاطمة.
0: رئيسة حكومة لأول مرة في الحياة السياسية والدستورية المغربية.
1: السؤال الأخير أستاذ محمد الغالي، ما هي أهم محطات عمل مجلس النواب مباشرة بعد التشكل؟
0: بطبيعة الحال عندما تتم الهيكلة من دون شك الآن سنمر أن على إن كان تنتظر الإعلان على التشكيلة الحكومية، لأن مازال الحكومة السابقة مازالت هي التي تصرف الأعمال، والتشكيل يتم بطبيعة الحال من خلال اقتراح سيدة رئيسة الحكومة على جلالة الملك، وجلالة الملك يقوم بتعيين أعضاء هذه الحكومة بمجرد ما تعين هذه الحكومة التي ترأسها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري من طرف صاحب الجلالة. بطبيعة الحال يكون أمامها تقديم البرنامج الحكومي على أعضاء مجلس النواب، لأن هذا البرنامج الحكومي هو اللي كيعطيها التنصيب السياسي طبقا لأحكام الفصل 88 من
1: دستور
0: الدستور. بطبيعة الحال ما نساوش كذلك كاين
1: مشروع
0: قانون مالية سنة 2027، كذلك لكي تعتبر من الأمور الأساسية والمهمة، لأنها هي هو القانون الذي يحدد المالية السنوية للدولة من حيث نفقتها ومواردها. كتبقى هذه أمور كيف ما قلنا أهم ما ينتظر مجلس النواب بعد اكتمال هياكله و تعيين الحكومة بعد اقتراح السيدة رئيسة الحكومة من طرف صاحب الجلالة.
1: شكرا لك الأستاذ محمد الغالي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، على كل هذه التوضيحات. في موضوع آخر، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، انطلق اليوم بالرباط الأسبوع الوطني للأمن السيبراني الذي تنظمه المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني في الفترة ما بين 12 إلى 14 أكتوبر الجاري. بلاغ لإدارة الدفاع الوطني ذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى شهدت تدخل السيد عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وحضور مسؤولين حكوميين من ضمنهم وزراء أفارقة، بالإضافة إلى شخصيات وطنية ودولية أخرى. وأشار المصدر إلى أن اللقاء الذي يعقد تحت شعار الأمن السيبراني في خدمة التحول الرقمي والتنمية يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الأمن السيبراني والتحول الرقمي والتنمية، على اعتبار أن الأمن السيبراني ركيزة أساسية لبناء الثقة، وهي شرط لإقامة بيئة رقمية آمنة تسهم في إنجاح جهود التحول الرقمي وتحقيق التنمية. بخصوص أهمية الأمن السيبراني لخدمة التنمية والتحول

0: الرقمي في البلدان المشاركة في هذا المنتدى. يتحدث السيد مشعل أبو حمد مستشار في مجال الأمن السيبراني من دولة الكويت.
1: اليوم الأمن السيبراني يعتبر من الأمور الأساسية، هو الكورنر ستون حق أي بلد، لأن اليوم مثل ما أنتم عارفين أن تقديم الأوتوميشن وتقديم الخدمات الإلكترونية هي صارت شغلة أساسية بسبب عدد المعاملات اللي موجودة في كل دولة وفي عدد زيادة عدد السكان الموجودين في الدول. فموضوع الأوتوميشن صار هو الحجر الأساس، وعلى أساس الناس تبتدي تستخدم هذه الأمور وتبتدي تستخدم هذه التقنيات لابد أن تكون هناك ثقة، وهذه الثقة تكون عن طريق توفير الأمن السيبراني متى ما كانوا المواطنين ومتى ما كانوا المقيمين في أي بلد متأكدين أن البيانات مالتهم موجودة ومؤمنة بشكل سليم، راح يبتدون يستخدمون هذه الأمور. فلذلك الأمن السيبراني هو يعتبر من الأمور الأساسية في أي دولة.
0: وفي إطار البعد الإفريقي لهذا الحدث، تمت برمجة يوم كامل لتدارس الإشكاليات التي يطرحها الأمن السيبراني بإفريقيا، إلى جانب تنظيم ورشة حول الدبلوماسية السيبرانية لفائدة السفارات الإفريقية المعتمدة بالمغرب، بتعاون مع منظمة سمارت أفريكا وبتنسيق مع الوكالة المغربية للتعاون الدولية. ومن الأمن السيبراني إلى الأمن الصحي، بجماعة أيت عميرة التابعة لإقليم شتوكا أيت بها التي شكلت بؤرة لعدوى مرض الدفتيريا، تنطلق ابتداء من اليوم، انطلقت وإلى غاية 25 من الشهر الجاري حملة تلقيح واسعة لفائدة عدد من التلاميذ والتلميذات في المؤسسات التعليمية. الحملة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار العدوى بالدفتيريا وتعزيز الوقاية وحماية صحة الأطفال. روبورتاج عمر أصالح وكريمة زحنوني.
2: في مشهد يعكس أهمية التلقيح في حماية الصغار، وبالمؤسسة الإعدادية 11 يناير 1944، تتوافد أمهات وآباء رفقة أطفالهم، بعضهم أخذ جرعته من التلقيح ضد الدفتيريا وآخرون يستعدون لهذه الخطوة وسط حرص الأطر التمريضية على توفير الإرشادات الضرورية وشرح أهمية احترام مواعيد التلقيح.
3: كنقرا في المؤسسه ديال 11 يناير 1944، جينا اليوم ناخذ تلقيح.
4: سلام، انا سميتني ملك. اليوم درت تلقيح في مدرسه ديالنا الثانويه الاعداديه 11 يناير في ايت عميرة. استفدت من التلقيح اللي زفت على امراض منهم مرض الدفتيريا، وانا كنشكر هاد الطاقم الطبي اللي دار لينا هاد التلقيح.
5: جينا باش نديرو التلقيح، باش نجيو نديرو التلقيح باش نحميو راسنا، نحميو الاطفال الاخرين، اصدقاء، خاصو الناس اللي باقيين قامه دقوها، خاصو يسينيو باهم ولا امهم باش يدقوها.
2: حملة تأتي لاستكمال التلقيحات لجميع التلاميذ والتلميذات وأخذ جرعات تذكيرية لمن سبق له أخذ اللقاح. أحمد بن إبراهيم رئيس الدائرة الصحية لتدار التابعة للشوكة أيت بها.
6: كان في علمكم أنه كانت واحد البؤرة ديال الدفتيريا بانت لنا هنا في هذه الأواخر، مما كان سببا في وفاة طفلين، والسبب ديالهم أنه ما كملوش هذه التلقيحات ديالهم، داروا واحد التلقيح الواحد وصافوا تقاعسوا على هذوك الاخرين ما كملوهمش. الدوله ارتأت باش دير تلقيح لجميع التلاميذ والتلميذات اللي مازال ما كملوا التلقيحات ديالهم ولا اللي كملوها ودازت عليهم 5 سنين. ان شاء الله كل شيء غيكون كيستافد. غير دابا حنا بدينا بيت عميره، لان هي فاش بدات هذيك فاش بانت هذيك البؤره باش نلقحوهم ضد هذا المرض.
2: وتم تعبئه مجموعه من الاطر التربويه والطبيه لانجاح عمليه التلقيح ضد الدفتيريا لفائده جميع التلاميذ والتلميذات بالاقليم. فايز ابراهيم مدير المنطقه الصحيه شتوكا ايت بها.
7: في هذه الايام كتنظم وزاره الصحه بالتنسيق مع المجموعه الصحيه الترابيه في المنطقه ديال شتوكا ايت بها، تم حمله ديال التلقيح في جامعه ايت عميره من 12 اكتوبر الى غايه 25 اكتوبر. وزاره الصحه بات لهذا الغرض 10 ديال الفرق المتنقله، وغادي يشاركوا معنا اكثر من 120 اطار صحي في هذه الحمله ديال التلقيح ديال التلاميذ باش يستكملوا التلقيح ديالهم.
2: ومن أي تأميرة تتواصل الجهود الصحية لحماية التلاميذ من الدفتيريا عبر التلقيح وتعزيز الوقاية في معركة عنوانها صحة الأطفال والحد من انتشار العدوى وترسيخ ثقافة التلقيح كمسؤولية جماعية لحماية المجتمع.
0: في أحوال الطقس بالمملكة وضمن تداعيات الاضطرابات.

0: الجوية الأخيرة تسببت الأمطار الرعدية القوية التي شهدتها العديد من المناطق في المملكة، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تسببت في سيول وفيضانات وأضرار هامت البنية التحتية، ما وضع سلامة السكان وتأمين التنقل في صلب التدخلات الميدانية. من تنغير في الجنوب الشرقي إلى الحسيمة شمالا، يرصد تقرير سعيد المتوكل تداعيات هذه الاضطرابات الجوية وجهود مواجهتها.
1: مناطق عدة في المملكة شهدت تساقطات مطرية قوية أدت إلى جريان الأودية وحدوث سيول وفيضانات، مع تسجيل أضرار ببعض الطرق والممتلكات. وشملت هذه الاضطرابات مناطق في الجنوب والجنوب الشرقي ومرتفعات الأطلس، إلى جانب مناطق في الشمال. من إقليم تنغير، يقدم سعيد سملالي رئيس جمعية إغيل لتنمية ساكنة الجبل شهادة عن الوضع بالمنطقة.
2: غير عرفت تساقطات مهمة تختلف من منطقة لمنطقة، خلفات بعض الخسائر الحمد لله ماشي في الأرواح، يعني مادية كقطاع الطرق وبعد بعض الخسائر في محاور طرقية، ولكن الحمد لله تدخل ديال السلطات المحلية ومديرية ديال التجهيز قاموا بفتح مجموعة من المحاور الطرقية، كذلك يعني عندها آثار إيجابية هذه التساقطات خلال ملء السدود في كسد تودغا وزيادة في صبيب الوديان وادات وتدغى واد المقون، والحمد لله الفلاحة نشروا هذه التساقطات اللي جات في بداية الموسم الفلاحي، يعني على المستوى الواحد ما خلفتش خسائر على المستوى الفلاحة. إقليم تنغير واحد تدغى واحد دات وواحد مقون.
1: الحسيمة شهدت بدورها فيضانات حضرية، تركزت تدخلات مصالح التجهيز على تتبع وضع شبكة طرقية ومعالجة آثار التساقطات. يوسف سحيمي المدير الإقليمي للتجهيز بالحسيمة.
3: على إثر العاصفة الرعدية اللي عرفها إقليم الحسيمة واللي أدت إلى فيضانات وانجراف التربة وتساقط الأحجار على قارعة الطريق بمجموعة من الجماعات الترابية تابعة لإقليم الحسيمة، خصوصا بجماعة بني عبد الله، جماعة بني حديفة، جماعة أيت قمرة، وجماعة أيت وسبعدي، بالإضافة إلى مدينة إم زورن ومدينة بني معياش، أدت إلى قطع مجموعة من المحاور الطرقية. على إثر ذلك تم تدخل الآليات التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك، بحيث تم تسخير 1/5 ديال الآليات، بالإضافة إلى الفرق الميدانية المختصة التابعة للمديرية، وتم فتح جميع المحاور الطرقية أمام حركة السير. الآن ما زالت الأشغال متواصلة أجل إزالة الأوحال والأطربة وتنظيف المقاطع المتضررة من أجل العمل على تسهيل حركة السير.
1: وتواكب السلطات والمصالح المعنية الوضع ميدانيا، مع دعوة مستعملي الطرق إلى توخي الحذر والالتزام بالتوجيهات وتجنب عبور الأودية أثناء ارتفاع منسوب المياه.
0: خارج المغرب نواصل بالخبر الاقتصادي، حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم مدفوعة بالهجمات التي تبناها الحوثيون في اليمن على مطارات ومنشآت للطاقة في المملكة العربية السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد ارتفع سعر برميل خام برنت تسليم دجنبر صباح اليوم بنسبة 1.30% ليصل سعر البرميل إلى أزيد من 106 دولارات. وقد بلغت الهجمات على المستوى السياسي التي استهدفت الرياض في الأيام الأخيرة حجما غير مسبوق منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2014 بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية. وقال الحوثيون الموالون لإيران إنهم نفذوا 4 عمليات واسعة النطاق استهدفت مطار الرياض الدولي، إضافة إلى مطار الدمام وموقعين لإنتاج الطاقة. الآن إلى أخبار الرياضة مع وفاء نصر في فقرة تاي بريك. إذن وفاء، 8 منتخبات تتبارى من اليوم وإلى غاية 21 من الشهر الجاري على لقب كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة. المنتخب الوطني يستهل حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة المنتخب الجزائري انطلاقا من 8 مساء بالقاعة المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وفاء،
4: تخطي عقبة الاختبار الأول بنجاح حليمة والسير نحو لقب قاري رابع على التوالي، مراد التشكيل المغربي أمام جمهوره. تشكيل يضم لاعبي الخبرة كسفيان المسرار وسفيان بوريت وبلال البقالي وأنس العيان والرئيس فني، ولاعبين شباب كيانيس رداف ومحمد رضا مديح ويوسف بن سلامة. الناخب الوطني هشام دكيك متحدثا عن المنافسين.
5: بالفعل المجموعة ديالنا يعني فيها شوية ديال الديربيات، كاين الألجيري كاين ليبيا. بالنسبة لي أنا كتبقى مباراة ديربي صعبة للطرفين، إن شاء الله نورمالمون على حساب التهيئ ديالنا نمشيو مزيان، ونتمنوا لهم كذلك حتى هما بعد أنهم يمشيو مزيان. فلذلك احنا مستعدين ومتهيئين لأي حاجة تقدر توقع في هذه المباريات. واحسن حاجه انا بالنسبه لي في الكومبيتيسيون خصك تبدا بالماتشات الصعاب من الاول، ما تمشيش بالسهل، باش من بعد لانك تجي واحد المباريات فاصله دومي فينال وفينال خصك تكون ان شاء الله في القمه. فتنظن اننا احنا مستعدين لهذه المباراه بشكل جيد.
4: استهلال موفق حافز لما هو قادم. اللاعب سفيان المصرر.
6: مباراه واهم مباراه هي مباراه افتتاحيه، هي اللي كتعطيك انك كتحط 3 بوان، كتخليك تحط رجليك في الدور الثاني. وهذا وضد المنتخب الجزائري، المنتخب الشقيق اللي ديربي كما تنقولوا. احنا درسنا المنتخب الجزائري مزيان وعارفين بانه منتخب صعيد وعنده لاعبين محترفين في بلجيكا وفرنسا.
4: مباراة المنتخب الوطني في الثامنة ليلا بالقاعة المغطاة التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. قبل ذلك المنتخب الليبي حامل اللقب في نسخة 2008 يواجه نظيره الزامبي غدا. عن المجموعة الثانية المنتخب المصري المتوج بثلاثة ألقاب آخرها عام 2004 يستهل رحلة البحث عن اللقب الرابع بمواجهة تنزانيا في الخامسة عشية بقاعة ابن ياسين بالرباط. وفي ثاني مباراة عن المجموعة أنغولا تجابه موزمبيق.
0: إلى كرة القدم، وفاء فريق حسنية أكادير والجيش الملكي يقصان مساء اليوم شريط الدورة الرابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم. دورة تفتتح اليوم ويسدل ستارها يوم الأحد القادم.
4: بالفعل حليمة، في افتتاح الدورة الرابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم، حسنية أكادير يستضيف الجيش الملكي بملعب البشير بالمحمدية بحثا عن فوزه الثالث، فيما الفريق العسكري يصبو إلى انتزاع ثاني فوز له بعدما أرجئت مباراته عن الجولتين الأولى والثانية إلى وقت لاحق. غدا في برنامج الدورة مباراتان، فريق نهضة بركان يستضيف نهضة زمامرة، والرجاء الرياضي في ضيافة الفتح الرياضي. فريق المغرب الفاسي المتصدر يرحل يوم الأربعاء إلى طنجة لملاقاة الاتحاد المحلي بحثا عن علامة كاملة تبقيه قائدا للترتيب. باقي المباريات تجرى موزعة على يومي السبت والأحد. النادي المكناسي اتحاد تورغا في السادسة عشية، وفي الثامنة مساء الدفاع الجديد المغرب التطواني، ويوم الأحد وداد تمارا الكوكب المراكشي في السادسة، والوداد اتحاد أمل تيزنيت في الثامنة. ومعلوم أن أندية نهضة بركان والمغرب الفاسي والرجاء الرياضي والجيش الملكية توزع الاهتمام بين مبارياتها المحلية والتزامها القاري، حيث تفي نهاية الأسبوع بالتزامها عن ذهاب الدور التمهيدي الثاني.
0: شكرا وفاء. وبفقرة تايب بريك تنتهي النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان. تنتظر من الولاية التشريعية والحكومة المقبلة تدشين منعطف جديد لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، وخلق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي من جهة وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من جهة أخرى. وفي سياق افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، مجلس النواب يعقد غدا جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس المجلس. انتخاب رئاسة وهياكل مجلس النواب يأتي وسط استمرار مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة والأولويات الكبرى المطروحة عليها، وفي مقدمتها عرض البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالي على البرلمان. إلى اللقاء.
7: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
8: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: معكم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: دفننا الماضي
4: دفننا الماضي
5: دفننا الماضي
6: دفننا الماضي.
3: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة 19.

في ركن قصي من الغرفة الفسيحة كان يرقد الحاج محمد بن تهامي، فقد أدناه المرض فانعزل وانصرف عن الناس بقدر ما انصرفوا عنه، ولم يعد يفكر في هذا الذي يخوض فيه الناس، ولم يعد يتجاوب مع بعض الذين يعودونه حينما يخوضون في حديث السياسة وأحداث المغرب، لأنه انصرف عما تذيعه الإذاعة وانصرف عن الاستماع إلى ما يتناقله الناس. كان الشعور بالألم يضنيه، لذلك نجده مرتاحا رضيا كلما نقله الألم إلى عالم اللاشعور على بساطه السحريه.

0: غريبة هذه الملفات التي أسندت إلي. محمد هذا وعز الدين وأحمد وطاهر كلهم صورة من عبد الرحمن أخي، نفس الأفكار التي يرددها مع صديقه عبد العزيز. من يكون أمامي وأنا أحاكم هؤلاء؟ مغرورون، ولكنهم صورة من أخي. أحاكم من؟ أحاكم أخي؟ أحاكم عبد العزيز يرحمه الله؟ بل أحاكم أفكارهما. لم يكونا موفقين وهما يبثان هذه الأفكار في أطفال قاصرين.
1: سيدي محمود، السيد المراقب يطلبك.
0: حالا. كيف ترى السيد المراقب اليوم؟ أهو مسرور أم غاضب؟
1: اليوم أعصابه في القمة.
0: طيب، نسرع إلى مكتبه.
2: هل أعددت ملف الإرهابيين؟
0: حياك الله سيدي المراقب، درست الملف ولا أزال أبحث عن جوانب الموضوع.
2: أليست القضية واضحة؟ جماعة من القتالين أدانتهم المحكمة العسكرية، العمل واضح، محمد الإعدام والآخرون السجن المؤبد مع الأشخاص الشاقة، بهذا ستحكم في جلسة الغد.
0: نعم سيدي المراقب، محمد الإعدام والآخرون.
2: تعال، يمكنك أن تنصرف.
0: نعم سيدي المراقب.

0: هم سفاكون قتالون، حكم عادل سأصدره عند المحاكمة. يحاولون طرد الفرنسيين وليس لهم قدرة جيشهم وسلطة تفكيرهم ودقة تنظيمهم. شباب طائش ترد عليه أفكار من هنا وهناك. هؤلاء يضيفون تخريبا إلى المجتمع المخرب.
1: من أنت حتى تحكم على المجتمع بأنه مخرب؟ ابن من أنت لتجعل من نفسك عدوا لهذا المجتمع؟
2: الحاج محمد أبوك
0: لم يكن غير مغتصب. ياسمين ضحية، وأنا نتاج الاغتصاب. أنا قاضي، فرصتي لكي أحاكم هذا المجتمع، لكي أنتقم

حكمت المحكمة بالإعدام على محمد، والآخرون السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. حكم قاسي، أنا نفسي حكم علي حكما قاسيا قبل أن أكون مضغة في رحم أمي.

0: مسبحتي؟ أين مسبحتي؟
1: سيد الحاج محمد، ها هي، ها هي سيد الحاج.
0: ولي زكي، الله الله.
1: كيف الحال سيد الحاج؟
0: الله الله،
1: أقسم بجدي أنك في صحة جيدة والحمد لله.
0: على كل حال أنا سعيد بزيارتك. ولي زكي، صرت أشعر بوحدة قاتلة.
1: ما هي الأخبار عندك سيد الحاج؟ ولكنك الآن في غنى عن الأخبار. أراحك الله، أراحك الله، ليس فيها ما يسر.
0: المرض أقعدني وأظل أنتظرك لتنقل إلي ما جد خارج هذا السجن الذي أعيش فيه. السجن ابني عبد الرحمن.
1: الأخبار يا عمي الحاج كلها أسى وحزن. أنت مريض، دع عنك ما يؤلم.
0: خير إن شاء الله. ماذا حدث؟ ما تزال الأمور صعبة.
1: ألم تسمع؟ قتلوهم، أعدموهم.
0: الله، قتلوا من؟ أعدموا من؟
1: على رسلك سيدي الحاج، لا تنزعج، الأمر أبسط مما تظن.
0: لكني أسمع القتل وأسمع الإعدام. أخبرني،
1: سمعت عن تلك الجماعة من الشبان الذين روعوا المدينة فقتلوا المقدمين والشرطيين والمتعاونين؟
0: نعم سمعت.
1: المحكمة انتقمت منهم وحكمت عليهم بالإعدام.
0: بالإعدام؟
1: هذا قدر الله.
0: ذكرني بأسمائهم، فقد بدأت الذاكرة تخونني.
1: أطفال صغار، سمعت أن أحدهم اسمه علي، وآخر محمد، وثالث اسمه عبد العزيز.
0: عبد العزيز، عبد العزيز، لا شك أنه صديق عبد الرحمن.
1: الله يهديك عمي الحاج، هؤلاء من طينة أخرى. عبد العزيز كثيرون.
0: والرفاق عبد الرحمن؟
1: كلهم في صحة جيدة.
0: القتل، الإعدام، لكن ولي زكي ربما يفرجون عنهم. سترى أنهم لن يعدموا أطفالا صغارا، كل ذنبهم أنهم لم يربوا تربية سليمة.
1: ولكنهم فعلوا، أعدموهم، يرحمهم الله.
0: الله، عبد العزيز صديق عبد الرحمن، كم زاره هنا وكم رأيتهما معا في الشارع.
1: الحاج خذ قليلا، إنها طيبة غير حادة.
0: أعفني من نشوقك.
1: زار ابن عمي أخاه في السجن، كل المعتقلين بخير.
0: الحمد لله، الله يطلق سراحه.
2: والدي كيف حالك؟
3: أهلا سيدي محمود.
2: والدي تبدو أحسن حالا مما كنت أمس. وجهك يعلوه اسمرار.
0: الله
1: يا سيدي محمود، ما هي الأخبار؟
2: أخبار، لقد أعدموا جماعة من الإرهابيين. هم أرادوا ذلك، من قال لهم أن يقتلوا الأبرياء؟
1: ضاعوا في مستقبلهم شباب.
2: القانون لا يعرف الشبان أو الشيوخ.
1: مليت أمي. عمي الحاج لا بأس لك، نريد أن نراك قريبا في مولاي إدريس والقرويين.
0: إن شاء الله، إن شاء الله.

0: محمود إلى أين؟
1: إلى مكناس.
0: كل سبت أنت على موعد مع مكناس منذ أن أصبحت لك سيارة.
1: بعد أسبوع من العمل.
0: لأنك تشعر بحرية أكثر هناك، تفر إلى المدينة التي لا يعرفك فيها أحد.
1: أبلغني إلى اللقاء.

0: الشاسعة تم بهذا الشكل من قبل. المحكمة الأحكام سترتاح قليلا بعد أسبوع من العمل.
1: مظلوم القاصر الإعلام
0: مظلوم أبرياء. هذه الشمس لم أرها لماعة بهذا الشكل.
1: مظلوم أبرياء
0: كأن

0: يقوت لا يريد أن يطاوع.
1: أنا محمد.
2: أنا عزيز.
3: أنا الطاهر.
4: نحن الجماعة التي حكمت علينا هذا الصباح.
5: يحيى المغرب.

0: الدخان ما يزال متصاعدا.
1: حادثة مروعة.
0: مسكين، لم يبقى منه إلا الرماد.
1: انظر هذه اللوحة، محمود ابن الحاج محمد تهامي.

0: شارك في هذه الحلقة رشيد ناجي، أحمد اليعقوبي، عبد النبي الرياحي، وفاء اليعقوبي، فؤاد بن سليمان، شريفة العلوي المراني، مصطفى التومي، يونس الوليدي، محمد الكغات. إلى اللقاء في الحلقة 20.
1: دفن الماضي.
2: دفن الماضي.
3: دفن الماضي.
4: دفن الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: حصاني الفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجة على اب ستور و بلاي ستور. فرجة، احسن فرجة.
1: انتم دائما في الاستماع الى برامجي وفقرات اذاعتي المملكه المغربيه بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد ما هارت العيون بالنظر وتزخرفت الأرض بالمطر وتزخرفت الأرض بالمطر وهجها جمعة ما ولبى وحلق وطاف بالبيت

فطاف بالبيتين أتقل أتقل أتقل وقبل الحجر. طاف بالبيت العتيق وقبل العيار وقبل الحجر. طاف بالبيت العتيق بالبيت العتيق العتيق العتيق العتيق العتيق العتيق وقبل الحجر.

يا قبر لولا لو سايبناك على لو سايبناك على لو سايبناك على عليك نساء النساء من فصح ومن عجم يا قبر ليلى ما تضمنت

أن العلا عربة بأرض الله. خال لا خال لا خال لا خال خال لا خال ولا ابن عم. ويا غبر العلا عادت اليوم أمها وخالتها الحال.

سمعنا من الألحان وإمة أسمها من الألحان وإمة أسمها وبالحسن في الألحان تعير غلوبها وبالحسن في الألحان تعير غلوبها وبالحسن في الألحان بالألحان تحير قلوب لقد غلت يا حمادي يا حمادي ما لا أطقه.

هداك الله قلبي فما لم هداك الله قلبي يا رب سمعتك تحكي عن خويمات آل جنن سمعتك تحكي عن خويمات آل جنن وسالك عدم بالخيانة وربا عدم بالخيانة وربا لا المرعى الخصيب المرعى الخصيب المرعى الخصيب لهاجر المرعى الخصيب لهاجر فللأهل المرعى الخصيب خصيب مما فللأهل المرعى الخصيب خصيب يحدثني زيد عن الركب والحمام يحدث يكره عواطب فقلت لزيد إنها لمسرة فقلت لزيد إنها لمسرة وإني لنشوان بها طربا إني لنشوان بها

أجل كله وقريب ودعني أستمتع بعينيك لحظة من ودعني أستمتع بعينيك لحظة بعد ما من

أصمها لا تنغتى وأذلها وأذلها تواضع للناس

Dan dan dan.

بين الرصافة والجسر عيون المعا بين الرصافة والجسر

من حيث ندري ولا أدري جلبنا الهوى من حيث ندري ولا أدري فقلنا لنا نحن الأهلة إنما وقلنا لنا نحن

حاضرون حاضرون حاضرون على وصل إلا بالخيال إلا بالخيال الذي يسري.

حمادي مزمار وكسابر سامعي مع حسن صوت واخلاق تغازلون مع حسن صوت صوت صوت صوت مع حسن صوت واخلاق اخلاق

القوم تنشي وتنشدون لولية القوم تنشي وتنشد قامت ردانة في أبهى ملابسها في أبهى ملابسها تحيو

لين لا يا مصر اصفرار يا مصر اصفرار يا مولانا ياك ليلة ذاك ديدا ديدا ابو حر النار

لما طال شوقي والديار غفار والديار غفار وازداد لهبه في القلب كالنار وازداد لهبه في القلب كالنار وازداد لهبه في القلب كالنار ودام تغربي عن الأهل مدة النايين عن الأهل مدة وعاشرت ناسا وناسا والناس أقدار وعاشرت ناسا والناس أقدار أغاثني حمادي بالله والغنى أغاثني حمادي بالله والغنى بنطق لذيذ والعود والعود قتار بنطق لذيذ والعود قتار بيان ليته يدري

ما اخشى من حزن واكدار وابعدوا ما اخشى من حزن واكدار ما اخشى من حزن واكدار اكدار من حزن واكدار ما يخشى من حزن من حزن من حزن وأكدر

صوت مزماري سلهم قاطبة، صوت الوتري سلهم قاطبة، فاشرح بلفظك صوت الوتري تبيانا، اشرح بلفظك صوت الوتري تبيانا.

غدر نفيس دحمي سقبل تريس متم كل دحمي سقبل تريس ما قبل تريس متم

كبرت لسما تم كل دهم سا قبلت لسا قبلت لسا ما تم كل دحمسه قبلت لسا قبلت لسا ما تم كل دحمسه قبلت لسا You wake up.

انت ساعد ملقاك مع التداخل في الضيق تنتق الصباح مع والتمليك تنتيق والتمليك تنتيق يويق يويق يويق يويق يويق يويق.

ناد سعار اللام ناد سعار اللام ماك وقت الضيق انا ظلفت المسامة يا الريم ويا الفريق يا الريم ويا الفريق يويق يويق يويق يويق.

لا عقبه كامل بواي كذب علي وعليك كذب بواه بواي كذب علي وعليك كذب بواه.

تضاعف وجديد بدت لي بالأمس بدت لي بالأمس مؤفافة تركش حيني زنجية الجنسي مؤفافة تركش حيني زنجية الجنسي مؤفافة تركش حيني وبابا تركش حين زرية تريان اسمي سلاح ركش حين ولو أن اسمي سلاح

فعبادنا صروف الليل والجدود العوافر بدانا نكنا لعب عبادنا صروف الليل.

امال مين من اين تجي عنك سلم اللي بعد ليه عنك سلم اللي بعد ليه يا مان وعنك قري اني ماني فارش مكر المان وعنك قري اني ماني فارش مكر ويا تنمدي وبقدر عندي وبقر غير التليات فبي حمل من الاجبر يرخي تليا مجية في خديجة حق اللي في صدره وخديجة مراسي في مشيه بالتنعيت وانا وظهرون الصغر مغور لي ومغور لي مغور لي كبروا صار مغهور لي ومغهور لي من كبروا مما ونهيتوا عن ممشانا عالم ولا انا غيرانا غير انا ما اعرف يا اخي انا حمل من لا قهروا بطل شر مولانا مولانا يكفيني شر بطل شر مولانا

الإمام رسل لي بكلام الشوفة العام ومن عام من عام الأول يرسل بيه ولا دام عليا ليام السليوم وانا قاعد زمان ولام وانا قاعد زمان ولام بيا باطل لم وللوم الإمام اللي هو الإمام وأنا ما مو ملامتهم علي يفعل شي الإمام ما فعل وقفه الإمام علي يفعل شي الإمام

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: غذاء ودواء.
3: ضمن هذه الفقرة ديال الغذاء ودواء اللي نتحدثوا في هذه الحلقة مستمعتنا مستمعين الكرام عن مادة متواجدة في مطابخنا في البيوت، موجودة عند العطارة في الداخلة في جهتنا بإقليمية وادي الذهب وأوسرد، هي بذور السمسم أو اللي كنسميوه باللسان الدارج الجنجلان. وكيف تعرفوا جميع الجنجلان هو واحد الإضافة رائعة لنظامنا الغذائي، وبالخصوص فصل الشتاء اللي احنا فيه بحسب ما نشروا موقع ويو نيوز، حيث الجنجلان فيه العديد من الفوائد اللي اكيد غادي تفيدنا كتير في اعطاء الدفء لاجسامنا. وياك تعرفوا الكثير من المعلومات اللي خاصة بفوائد بذور او الحبوب ديال الجنجلان، فابقوا معنا ضمن هذه الفقرة ديال الغذاء ودواء. الجنجلان غني بفيتامينات باء، حيث كتعتبر بذوره واحد المصدر جيد لفيتامينات باء مثل نياسين، ثيامين وباء ستة، وكتلعب فيتامينات بي واحد دور في استجلاب الطاقة، وتقد انها تساعدنا في مكافحة التعب لا سيما في الفصل ديال الشتاء. وبالنسبة لمرضى السكري، الجنجلان كيساعدنا على السيطرة على داء السكري، حيث كتشير بعض الدراسات إلى أن بذور الجنجلان أو السمسم يمكن أنه يكون له تأثير إيجابي على التحكم في أعراض داء مرض السكري، ويمكن أنها تساعدنا في تنظيم مستويات السكر في الدم بشكل عام، وطبعا ملعقة كبيرة واحدة تكفي. وبالنسبة لمن يعشقون التجميل وأناقة مظهرهم، أن الجنجلان يقد يساعدنا في الطقس البارد اللي كيكون عادة معروف بجفاف الجلد وتقشيره، كتعد هذا البذور ديال الجنجلان واحد مصدر جيد للأحمر

0: الأمراض الدهنية اللي يمكن تساعدنا في الحفاظ على رطوبة البشرة ومنعها من الجفاف، خاصة في الشهر ديال الفصل أو في شهور ديال الفصل الشتاء. ورابعا الجنجلان كيعاوننا على صحة القلب، فبذوره كتحتوي على دهون صحية كيفت الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة اللي كتحافظ على صحة القلب. ويمكن تساعدنا هذه الدهون في خفض مستويات الكوليسترول السيء اللي مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية. أيضا الجنجلان، وهذه الفائدة الخامسة، مهم في صحة العظام، فالكالسيوم والزنك اللي موجودين في بذور الجنجلان والسمسم مفيدان للحفاظ على عظام قوية وصحية. ويعد تناول هذا الجنجلان مهما بشكل خاص دائما فصل الشتاء عندما تكون الأنشطة خارج المنازل محدودة، مما كيأثر على صحة العظام بشكل عام. وما تنساش أخي المستمع، أختي المستمعة، سادسا أن الجنجلان كيساهم في دعم المناعة، حيث كتحتوي بذوره أو حبيبته على مضادات الأكسدة مثل فيتامين أو اللي كيدعم جهاز المناعة، وكيتعد الحفاظ على قوة الجهاز المناعي، واحد الأمر اللي هو ضروري خلال فصل الشتاء يكن نتجنب نزلات البرد والأمراض الشائعة. وهل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، أن السمسم أو الجنجلان غني بالمغذيات، فبذوره مليئة بالعناصر الغذائية كيف الحديد، المغنيسيوم، الزنك، الكالسيوم، واللي كتعتبر معادن ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، خاصة دائما خلال فصل الشتاء عندما يؤثر الطقس البارد على الجسم، فاش كيكون الجو سامر فهي كتعطي الجسم ديالنا واحد النوع ديال الدفء. ذكرنا الدفء، فالفائدة الثامنة أن الجنجلان كيعزز دفء الطاقة، فيمكن تساعدنا بذور الجنجلان والسمسم حسب الطب التقليدي في فصل الشتاء في توفير الدفء للجسم وتعزيز مستويات الطاقة. ختاما أتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية.
1: غذاء ودواء. تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

حسنة ما حبلغ المزيانة صدق يا حسنة وما حبلغ المزيانة صدق يا حسنة وما حبلغ

مشومي بدي اوضح رمادو فوق رمادي وهبريح لعبنا وبغى فين ما مشايتنا وهبريح لعبنا وبغى فين ما مشايتنا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام

بعث لي حب وامان هرمشها تدشوية دارتني على قد الحال.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالك ما تعود مرسول

لهم سبع بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

دبلة الوراق لهم سبح بها مشتاق يوقع حبيبه ولا مجرح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري ضمن سلسلة الاهتمام بالثقافة الحسانية، ونجد سعيدا أستضيف مرة أخرى ممنونا ومشكورا سي محمد الحسن أهل الصعيدي اللي هو نائب رئيس رابطة الشعراء الحسانيين بجهة الدخلة وادي الذهب، وأيضا مهتم بالثقافة الحسانية. سي أهل الصعيدي مرحبا بك.
3: مرحبا أحمد، مرحبا.
2: طيب، فاش كنذكروا الثقافة الحسانية وأنت أدرى مني سي أهل الصعيدي، هي ثقافة اللي ما شاء الله حافلة بالمبادئ الإنسانية وبالقيم الإنسانية اللي هي فاضلة رفيعة.
3: تماما تماما.
2: نعم،
3: الثقافة الحسانية كما هو معلوم أحمد هي يعني الثقافة العربية. إذا قلنا عن هي الثقافة العربية قاع اللي ما كذن لأنها منشورة منها أنت.
2: نعم،
3: هذه الثقافة اللي هي يعني ثقافة تعرف يورثوها الأبناء من من من من من من, من الأوائي، يورثوها الأبناء من الأوائي، وحسب تنوعها وحسب أماكنها بالبلاد. صحيح. كل بلد من الناس اللي يتكلموا بها عنده نوع منها ما هو عند الثاني.
2: صحيح، اللي كتميزه عنده خصوصيات ثقافية. طيب، في هذا السياق سي أهل الصعيدي، أكيد من المواضيع اللي قد شفت في الشعر ديال التوجيه ولا الحكم اللي موجودة في الأشعار الحسانية وهي رفيعة جدا، الحديث عن مواضيع كيف صلة الرحم، الدعوة لعدم أكل الغيبة والنميمة، هذا الجانب كيف تناولته ثقافة الحسانية مثل هذه القيم؟
3: زين حتى أحمد، هم الوصية هامة جدا على صلة الأرحام واجتناب النواهي والابتعاد عن أكل الغيبة وإعطاء الوقار للجلساء والابتعاد عن الطمع في الأغنياء واعتبار الفقراء والسعي في تحصيل الحسنات والحذر من مكر الخلق وإعطاء الحمد والشكر لله عز وجل.
2: جميل. طيب، ما كرهت إلى عد فيه

0: قيفان ولا جانب شعري حساني كيتكلم على هاد القيم او المواضيع اللي شرتي ليها السي آل صايد.
1: يقول واحد الشاعر من شعراء القدماء،
0: نعم،
1: حبيبك لا تقطع رحمه،
0: الله،
1: وانه ورعى لا تقتحمه، والغايب خليله لحمه، والحاضر خليله وقره،
0: الله،
1: لا تبغي حد على شحمه، ولا تكره حد على فقره، ولا تترك حسناتك يهلي للخلق، ولا تفلش مكره، شكرك وصيه حمدك لي من ده الحمد والشكر.
0: الله الله، جميل اسكي حتى والله، هذا كلام حكيم جدا. طيب، فيها أيضا من المواضيع كتقول العرب فأقوالها من دخل فيما لا يعنيه نال ما يرضي، وهذا في الحسانية كثرة الأخبار أن الشخص كيكون يدخل في شيء أمور لا تعنيه، وأكيد أن فيه قفان اللي كتشير لهذا الجانب الأخلاقي
1: تماما.
0: أيه؟
1: يقول محمد عبد الله واللي في دال يرحمه من أعظم شعراء الداخلة، يقول كثرة الأخبار مسطة وعقوبتها محقورة، لأهل الصنعات مرطة ودير الناس اللورة، اشكالوا مرة من آدم من جارح من آدم جاوله ساعة له الأدب، وعاد لا يشكي منه ولا يشكي منه، قالوا له نقول لك قاعش من الشعر إن شاء الله في الموضوع، قالوا قاعه طلع، قالوا جارك لا جار عليك ذيك،
0: الله،
1: زل لا تطلق جارك، وإيدك لا ضر زاد بيك ريح من إيدك وظهارك، ابني من راسك لا تعود تكال على بني جدود، عاد راسك تم نفسك، ابني من راسك لا تعود تكال على بني جدود، ألا ما هي زينات عود باللي غيرك تفخارك، أخلاطيك وهذه تعود يثبطينك وحجارك. يقول رحمة الله عليه، يقول مولي من غناه هو هذا، ما للحادث كون الصبر، ما على مسلعات وعلى عينيه لا انجر به الرب من فاتن، الجر على العينين بد لأنه طريقي كنت بعد عجب عد بالنه جاو شد علال وتولات، عضق نزاد منين شد الحيل ولي دمات، وقت نززنا بي الله الخير دزري ولي وش دير، يجعل فرض التكفار الخير اللي نتيكم ماتن، حركة تجري وخرا تطير وسبوع مات وفاتن، ومرار على قدوم ضاق ما تسمى الحبيب التفاق، ولو سعادة فضواق ما هو في دنات، هو قط انتقل من بلاد تيرس. تيرس هذه هي البلاد الجميلة،
0: صحيح،
1: جميلة رؤيتها وجميلة ربيعها وجميلة
0: وملهمة أيضا للمبدعين والأدباء.
1: ترى الأرض قاع اللي في الصحراء اللي قط قال عليها شعر لا لا لا تيرس،
0: صحيح،
1: لا تيرس قاع،
0: صحيح، أرض ملهمة،
1: نعم، ملهمة،
0: جميل،
1: جاء ياو يتخطاوا عليها أهل تعمان وربعا نعوذ بالله بدون يمطر ولا تبقى زايدة، ما يبقى شيء يفرق الحيوان. ومشى هو من هون وذكر له عن السحاب شهر نواكشوط قبله، ونواكشوط تراب ما يكيف ما يتراب بتيرس، فيها الجراد وفيها رياحط وفيها شي قالوا نيتي يغرف اللباس، وتخليك التراب وعاد تعرف عن حاجة ورد وتيرس، هذا يقول للغنم، لأن تيرس هذه يقول واحد من هاو الشعراء يقول تيرس من عاقب قال حد عنها عادة متنازلة في هذا الشيخ وذاك بعض من اللي طري نازل.
0: الله،
1: الشعر اللي هي ياسر ياسر ياسر ياسر
0: جميل،
1: ايه، وارض جميله، صحيح، ارض جميله، وارضها ربيعها فيها النباتات الطبيه،
0: ارض زينها مولانا، ايه، رائع. اذا باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام اشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد الحسن الصعيدي اللي دائما ما شاء الله عنده معلومات شافيه وضافيه اللي كتهم الثقافة الحسانية، فشكرا على إصغائكم.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

never cry.

还是我的还是有。

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة
2: مع الشباب. برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. معكم مستمعتنا مستمعين الكرام في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم أبيدار. مستمعتنا الكريمات مستمعين الكرام، سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل. يقال إن الشعر ديوان العرب ولسان الوجدان ومرآة الروح حين تعجز اللغة العادية عن البوح بما يختلج في الأعماق. وبين القصيد والشاعر حكاية عشق لا تنتهي، وبين الموهبة والشغف والطموح مسيرة تحتاج إلى الإبداع والمثابرة والإيمان بالكلمة المجنحة خيالا. وضمن هذا الأفق تبرز مسابقة أمير الشعراء بوصفها فضاء للاحتفاء بالشعر العربي الفصيح، ومنصة تلتقي فيها المواهب الشعرية القادمة من مختلف البلدان لتتنافس في رحاب الكلمة الجميلة وبلاغة التعبير. وبشرى طيبة وخبر سعيد أن من مدينة الداخلة حاضرة البحر والشعر والحرف الحساني الأصيل يطل علينا اليوم شاعر متألق اختار أن يحمل قصيدته إلى هذا المحفل الشعري العربي الكبير، والذي يعتبر من أهم المسابقات على مستوى الوطن العربي، وطبعا وأن يجعل من مشاركته مناسبة للتعريف بصوته الإبداعي المتميز وبالحضور الثقافي لمدينته الملهمة مدينة الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الشاعر القدير عبد العظيم الحداوي، الذي خاض تجربة المشاركة في مسابقة أمير الشعراء 3 مرات خلال سنوات 22 و2000 24 و2000 26 و2000 في المواسم 10 و11 و12، حاملا معه أحلام شاعر شاب ولكنه كبير بشعره وبحلمه الإبداعي الذي يستشرف المستقبل. وأسئلة التجربة الأولى وأيضا ذاكرة اللقاء بالشعراء والجمهور ولجنة التحكيم، فضلا عن نصوص شعرية ولدت من رحم تلك الرحلة، فكيف كانت بدايته مع هذا المحفل الشعري؟ وما الذي أضافته إليه المشاركات المتتالية؟ وما القصائد والمقاطع التي كتبها هناك؟ وما الذي يخبئه المستقبل لهذا الصوت الشعري القادم من هذه المدينة الملهمة مدينة الداخلة؟ أسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفنا في هذا اللقاء، الذي نأمل أن يكون رحلة ممتعة، وأكيد ستكون ممتعة في عوالم الشعر

0: والتجربة والطموح. أهلا وسهلا بك الشاعر عبد العظيم الحيداوي، ضيفا عزيزا على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، وطبعا مرحبا بك بين مستمعينا ومستمعاتنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شاكر جدا للأستاذ أحمد العهدي على هذه التقدمة وعلى هذه الدعوة الكريمة، وسعيدا أكون بين يديك مرة أخرى.
0: وأحييك. لماذا؟ لأنه رغم تعب الرحلة الطويلة والشاقة والمكلفة أيضا ماديا، أبيت لأنك تحضر بعد التحاقك بوطنك المغرب وبالمدينة التي استنشقت هواء واديها واد الخليج، فأحييك بصراحة رغم أن التعب باد على ملامح وجهك،
1: لكن التعب يخفف عند رؤيتكم أستاذ.
0: مرحبا.
1: والله وعند رؤية هذه المدينة العزيزة.
0: مرحبا. قلت بأنك شاركت في مسابقة أمير الشعراء، هل عرفتنا بهذه المسابقة؟
1: نعم، بداية نحاول أن نقدم بابا للدخول إلى أمير الشعراء. فكما تعرف أنا، أمير الشعراء كانت من بين البرامج أو المسابقات التي أثرت في تجربتي بشكل عام أو خاص أو بشكل مباشر، لأن عندما كنت صغيرا كنت أجلس إلى التلفاز وأشاهد أمير الشعراء، أشاهد هؤلاء الشعراء الكبار أمثال تميم البرغوثي وجاسم صحيح وكريم معطوق، وهؤلاء أهرام شعرية بالمناسبة، تدفقت شاعريتهم في برنامج أمير الشعراء في 2005 2004 2006 إلى غير ذلك. أنا كنت صغيرا آنذاك،
0: ولكن كنت مشروع شاعر للمستقبل.
1: كنت أجلس وأشاهد وأنظر وأقول يا سلام، يعني هؤلاء الشعراء الكبار بحق يعني. فكنت أحلم في يوم من الأيام أن أشارك في هذا البرنامج، وكما تعرف البرنامج هو برنامج إعلامي تصدره هيئة أبوظبي الثقافية تقريبا منذ 20 سنة، من 2006 تقريبا. وهذا البرنامج يتكون من الكثير من المراحل. في الأول يفتح باب التسجيل ليسجل الشعراء من العالم كامل، ثم بعد
0: تأتي الانتقاء،
1: ثم يأتي الانتقاء الأولي يختارون،
0: ومبني طبعا على شروط
1: نعم
0: ومعايير،
1: مبني على الكثير من الشروط والمعايير، منها جودة القصائد، منها السيرة الذاتية، منها الاتصال بالشعراء والحديث إليهم، ثم يجتازون اختبارات. بعد ذلك عندما يختارون تقريبا 150 شاعر أو 200 شاعر يستدعون إلى أبوظبي حتى يشاركون في الإقصائيات. والإقصائيات أيضا تمر عبر مراحل، وهي مراحل كثيرة ومتنوعة، منها اختبارات كتابية، اختبارات شفوية، تقرأ القصيدة أمام اللجنة. وهنا أريد أن أتحدث عن هذه اللحظة الأساسية، هي قراءة القصيدة أمام اللجنة. عندما تقرأ النص الأول المشارك أمام اللجنة، هناك 3 أعضاء في اللجنة الآن، قديما كان أكثر من عضو، لكن الآن تقريبا منذ 2008-2009 أصبح 3 أعضاء. وبالمناسبة هذه الدورة كان معنا الدكتور محمد حجو من المغرب، عضوا للجنة التحكيم، ثم رئيس لجنة التحكيم الدكتور علي بن تميم من الإمارات، ثم الأستاذ سعد الدين كليب أو الدكتور سعد الدين كليب من سوريا، عضو لجنة التحكيم أيضا. فهناك
0: هذه شخصيات وازنة.
1: نعم، هؤلاء قامات نقدية كبيرة. ولا ننسى أن نذكر أن صلاح فضل مثلا، وهو قامة نقدية كبيرة جدا، كان أيضا عضو لجنة التحكيم رحمه الله. ثم أيضا عبد الملك مرتضى من الجزائر كان أيضا في لجنة التحكيم، ومرت على لجنة التحكيم الكثير من الشخصيات البارزة في النقد والشعر إلى غير ذلك. هناك الإجازة إما بالإجماع وإما بالأغلبية وإما أنك غير مجاز. الإجماع يعني أن 3 أعضاء لجنة التحكيم أجازوك في النص، ثم بالأغلبية 2 و1 لم يجزك، ثم عدم الإجازة هي أن لا يجيزك أكثر من شخص في القصيدة. والحمد لله أنا في 3 مشاركات أجاز دائما، أجاز بالإجماع دائما، وأتأهل إلى المرحلة القادمة. لكن كما سنتطرق للبرنامج معاييره الغامضة والكثيرة، وسنتحدث عنها إن شاء الله، ربما قد يلعب السن أيضا عنصرا مهما في
0: تكون عوامل أخرى.
1: صحيح، هناك عوامل لا نعرفها. بعد ذلك تمر مرحلة 40، يختارون 40 شاعرا، وأنا كنت في هذه السنة بالمناسبة.
0: جميل. هذا إنجاز مهم.
1: نعم، يستدعون 40 شاعرا ليمروا بمرحلة الارتجال.
0: والمدينة التي تحتضن هذا
1: في أبوظبي. نعم،
0: أبوظبي.
1: ومسرح شاطئ الراحة هو المسرح الذي يحتضن هذه التظاهرة منذ 2006-2005. فصراحة كانت أياما رائعة وكانت تجربة ممتازة جدا. قلت مرحلة 40، بعد مرحلة 40 نحن اجتزنا اختبارا كتابيا واختبارا للارتجال، أن تكتب الشعر أمام اللجنة.

0: أمام الجمهور في نفس الوقت في دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث، أن ترتجل شعرا حتى يعرفوا أنك شاعر يعني.
1: صحيح.
0: فبعد مرحلة الارتجال نحن نعود كلنا إلى بلداننا، كان معنا شعراء من مصر، شعراء من العراق، شعراء من سوريا، شعراء من بغداد، شعراء من كل مكان في العالم، حتى الجنسيات أجنبية تشارك، العرب المقيمين في دول أجنبية يشاركون، من أمريكا، من ألمانيا، من فرنسا إلى غير ذلك. فبعد الأربعين يعود كل الشعراء إلى وطنهم، وبعد شهر من الآن تقريبا شهر 11 ينادون على 20، 20 شاعر، 20 شاعر سيقومون باجتياز المرحلة العروض المباشرة. واختيار العشرين كما قلنا، أنا دائما كنت أكون في الأربعين، لكن اختيار العشرين هي مرحلة أخرى بعيدة كل البعد عن عن الأربعين، لأن ربما تدخل فيها اعتبارات
1: صحيح،
0: سياسية،
1: تكون
0: ربما
1: معايير
0: اعتبارات
1: أخرى
0: سنية.
1: تعتمد.
0: نعم، لكن في الحقيقة تجربة أمير الشعراء من بين أهم التجارب التي يمكن لشاعر عربي أن يطمح للمشاركة فيها، لأن المساحة المعرفية مثلا التي تفتح، والأبواب الكثيرة التي تفتح، العلاقات الإنسانية والشعرية التي تفتح هي مختلفة وغير موجودة في أي مكان آخر أعتقد. وأنا شاركت في الكثير من التطورات الثقافية في المغرب وخارجها،
1: لكن أظن إنجاز كبير
0: وأؤكد
1: أنك
0: أن
1: تمثل مدينة الداخلة وبلدك المغرب.
0: نعم يشرفني ذلك أستاذي في الحقيقة. وبالمناسبة وقعت هناك طريفة، هناك أنا كنت سأقرأ النص وقلت عبد العظيم الحداوي من صحراء المغرب، فطلع أن علي بن تميم يعرف الداخل، قال لي من أين في صحراء المغرب، وأخبرته الداخل فقال نعم أعرفها وربما زارها قبل هذا.
1: أكيد. إذا لاحظ كيف أن مدينة الدخل الحمد لله
0: صحيح،
1: لها
0: لا مدينة الداخل الآن
1: شهرة. صحيح
0: أصبحت ترفرف في
1: صحيح.
0: الأعالي أستاذي.
1: طيب، هل تتذكر المشاركة الأولى في هذه المسابقة سعد العظيم؟
0: نعم أتذكر، أعتقد أن المشاركة الأولى كانت تقريبا في سنة 2022، وأنا فقط هكذا، هي
1: كم كان في عمرك؟
0: كنت تقريبا 21 سنة.
1: إذا ربما كنت أصغر شاعر يشارك.
0: بالمناسبة أنا دائما أكون أصغر مشارك، فأكون أصغر حتى عن الأصغر ب10 سنوات يعني.
1: جميل.
0: فالحمد لله يعني وفقت أنني أشارك في هذه التظاهرة منذ الصغر، وفي 3 مرات على التوالي، وهذه كانت من التجارب الجميلة جدا. فالمشاركة الأولى كانت مختلفة لأنها كانت صعبة، تخيل أنا لا
1: وقفت
0: أعرف
1: لأول مرة
0: لأول مرة وأول مرة أخرج من الوطن
1: شاعر
0: أصلا.
1: من مدينة الداخل أقصى جنوب المملكة.
0: صحيح، أول مرة أخرج من الوطن وأصعد الطائرة وأسافر 9 ساعات هذه الرحلة الطويلة، وألتقي الناس والفندق وهذه الأشياء كانت صعبة بالنسبة لي في الأول، لكن الحمد لله التجربة الأولى كانت تجربة موفقة. كنت أيضا في مرحلة الأربعين وأشاد بي الشعراء كثيرا وتعرفت على الكثير، وأعتقد أنها مهدت لكل ما سيلحق بعدها من تجارب شعرية
1: صحيح،
0: جميلة في
1: لأنك
0: الوطن وخارجه.
1: شاركت في ملتقيات أخرى.
0: نعم، بعد أمير الشعراء 2022 بدأت أشارك في المهرجانات وفي الملتقيات الأخرى، وبدأت أستدعى إلى الكثير من التظاهرات الثقافية، لأن صراحة كانت تجربة موفقة، وكانت هكذا بشكل من البراءة، وأنا ذهبت ألبس لباس مغربي يعني حتى أبرز
1: الهوية
0: هذه الهوية وهذه
1: والانتماء.
0: الأشياء، وكانت في الحقيقة تجربة ممتازة جدا، كانت تجربة رائعة 2022. بعدها
1: بصراحة أنا
0: كانت
1: أعتبرها مغامرة، لأن لأول مرة أنت في سن ديالك وتشارك في مسابقة اللي فيها فطاحلة شعراء.
0: صحيح
1: نحن نعرف من اليمن، من موريتانيا، من
0: طبعا
1: العراق، من سوريا، من تقريبا الوطن العربي ككل
0: طبعا،
1: فيه شعراء،
0: وحتى السن قد يلعب دورا مهما، لكن
1: لأن
0: الحمد لله
1: تحصل
0: أنا
1: على لقب أمير شعراء
0: صحيح
1: فمن الاسم فقط ديال المسابقة
0: صحيح،
1: تبين أن
0: لا
1: المنافسة
0: مراهبته.
1: تكون شرسة
0: نعم
1: وإن كانت.
0: المنافسة تكون صعبة وشرسة، لكن أعتقد أستاذي أن مفهوم الفن عندي على الأقل، أو كما أريده أن يكون بعيد عن مفهوم التنافس، هي منافسة ولكن منافسة جميلة ومنافسة شريفة
1: وتحفزك أكثر،
0: وتحفز
1: هذا هو ضمن المهم.
0: تدفعك لل أنا مثلا أمير الشعراء دفعني للقراءة، دفعني للقراءة في الكثير من
1: صحيح،
0: الأغراض الأخرى التي لم
1: وأخرج
0: أكن
1: منك
0: أعرفها.
1: كل ما هو مدفون من
0: صحيح
1: طاقة
0: صحيح.
1: إبداعية.
0: وبالمناسبة نحن نشيد مرة أخرى بالأستاذ رضوان الرحالي، وأوجه له تحية لأنه هو الذي
1: صحيح
0: درسني العروض هنا في
1: يستحقها،
0: الداخلة، ووجدت أنني
1: هو
0: أكثر
1: أيضا
0: تمكنا
1: شاعر كبير ما شاء
0: صحيح
1: الله عليه.
0: وجدت أنني أكثر تمكنا من العروض من شعراء كبار في
1: نعم
0: 40 من عمرهم، وفي 50 كنت أجد نفسي أكثر تمكنا، وأنا ابن 21، لأن الأستاذ رضوان الرحالي كان يقوم معنا بحصص مكثفة في العروض وفي النحو وفي
1: نادي
0: هذه
1: ثري.
0: الأشياء.

0: يعني
1: نادي الثورية أستاذ كان أحدث رجة في
0: ما زالت أنواره تضيء بصراحة، هو مدرسة لصناعة الشعراء، والدليل أن الأغلب من مروا من نادي ثريا بإعدادية بن طفيل طبعا تحت إشراف الشاعر الكبير والأستاذ سي رضوان رحالي، فهم اليوم شعراء كبار بصراحة. كاين الأخ ديال، كاين ربما ذكرني بعض الأسماء،
1: عبد اللطيف سكوات أيضا، وهذا صديق جميل وشاعر رائع، وهناك أصدقاء أيضا من تجربة طنطان. الأستاذ رضوان كانت لديه تجربة
0: صحيح
1: في طنطان ثم
0: سابقا.
1: تجربة هنا، وهناك الكثير من الأعضاء الذين تميزوا أدبيا وعلميا وفكريا بسبب هذا النادي الجميل، والذي نحرص إن شاء الله أن نتمم هذا الجهد وألا ننساه إن شاء الله.
0: أكيد أكيد. طيب سي عبد العظيم، أظن بأنك ذهبت من الداخل وأنت تحمل عديد من قصائدك وأحلامك في كتابة الشعر. حينما كنت في الإمارات العربية المتحدة وشاركت في المسابقة، ما هي القصائد التي كتبت أو نظمتها حينما كنت تحضر أو تشارك في المسابقة؟
1: نعم، نتحدث عن آخر
0: إذا أتيت بالجديد من
1: والسفر باعث كبير على الكتابة في الحقيقة. أنا عندما وصلت، نتحدث عن آخر تجربة مثلا، عندما وصلت إلى هناك شعرت أن علي أن أكتب قصيدة. فكنا في فقرة التصوير وكنا نصور، كنا سنتحدث عن علاقة الدول التي أتينا منها بالإمارات. فقلت ارتجالا، أخذنا 5 دقائق هكذا لنرتجل، وقلت سلام على الشرق مذ أشرق، سلام على الشرق مذ أشرق، تضيق السماوات إن حلق، أبو ظبيا تفتح أبوابها لأدخل منها فمن زورق، هنا الشعر يجتذب المنتأى ويشتاق للملتقي الملتقى، خليج يراودني عمقه فكم أشتهي الآن أن أخرق، فللشرق أن يستريح قليلا وللمغرب الآن أن يشرق. فكل
0: سلام.
1: أصدقاء
0: أنا صدقني لو كنت عضو لجنة التحكيم لأجزتك على هذه الأبيات، وبالخصوص أنها مرتجلة ونابعة من الوجدان الصادق.
1: فالطريف هو أن فللشرق أن يستريح قليلا وللمغرب الآن أن يشرق، هذه علقت على لسان كل الشعراء هناك،
0: جميلة،
1: أسموني بها يعني.
0: رائع، وهذا يدل على أنك تمتلك هذه الشاعرية التي تسكنك شغفا وعشقا وأيضا إبداعا. فبصراحة أنا أحييك سعد العظيم، وبالخصوص أنك مثلت مدينة الداخلة وشرفت بلدك المملكة المغربية.
1: نعم،
0: وأنت صغير السن أو من أصغر المشاركين في هذا.
1: نطمح إن شاء الله أن تتم مناداتي للعشرين لأكون في الحلقات المباشرة إن شاء الله، وإن لم يكن فما زال هناك الكثير من السنوات.
0: نعم.
1: أعتقد التقيت بالأستاذ كريم معطوق، وهو أول حامل للقب أمير الشعراء في الموسم الأول، وجلس معي هكذا كثير، ومن الإمارات، إماراتي، جلس معي هكذا كثير، حتى أنه أهداني ديوانا بالمناسبة، لدي ديوان قصائد.
0: أتمناه فاء الخير إن شاء الله.
1: قصائد من واد عبقر. وقال لي يا أخي والله، قال لي والله أنت لازلت هكذا حديث السن، ولو كنت منك يعني لكنت أجلت موضوع التأهل للحلقات المباشرة حتى أشارك في الكثير من الدورات الأخرى وأستمتع بهذا.
0: ودي شهادة عندها قيمتها أيضا، وهذا اعتراف مهم بصراحة.
1: فكما قلنا تبقى تجربة إن شاء الله، وستكون لدينا الكثير من التجارب إن شاء الله القادمة، خصوصا في الشارقة، حتى أنني أطمح يا أستاذ أن نقوم بمشروع إن شاء الله مشترك مع الشارقة هنا في الداخل، لأن كما تعرف الشارقة، هيئة الشارقة، دائرة الثقافة في الشارقة أصدرت برنامج بيوت الشعر، وكل دولة عربية فيها بيت شعر.
0: صحيح.
1: والمغرب استثناء، لأن فيه بيت شعر بمراكش ودار الشعر بتطوان. وبمناسبة هذا التنوع الجغرافي والثقافي كذلك، نطمح إن شاء الله أن تكون لدينا دار الشعر أيضا بالداخل.
0: صحيح.
1: والتي تبتلع مثلا من أقادير إلى الداخل وتهتم بالشعر الحساني، وكما تعرف الداخل والصحراء تزخر بالفنون الكثيرة إن شاء الله، فربما إن شاء الله يكون لدينا هذا الهاجس ونشتغل عليه في المستقبل.
0: طيب، أريد أن أستغل فرصة تواجد

0: بوجودك، وإن كان ممكن أن تتحفنا وتمتعنا ببعض القصائد اللي سواء شاركت بها في الإمارات العربية المتحدة أو تقترحها على البرنامج، وبها إن شاء الله نختم قبل أن نعطيك كلمة ختامية. إذا كان ممكن أنك تتحفنا وتمتعنا بقصيدة من قصائدك، وبالخصوص إن كانت تلك التي شاركت بها في مسابقة أمير الشعراء، ونحن نعرف أن هذه المسابقة ليست متاحة لأي كان ولو يكن شاعرا، لأن فيه معايير ومقاييس اللي هي معروفة على صعيد الوطن العربي من طنجة من المحيط إلى الخليج، مشاركة تكون طبعا وفق مقاييس صارمة جدا. إذن تفضل.
1: صحيح، شكرا لك أستاذي العزيز. أنا أقرأ هذا النص الذي أسميه الخروج من الجبل، وبالمناسبة شاركت بهذه الدورة ونال الإجازة بالإجماع. الخروج من الجبل، هذا الضباب المحض، هذا الضباب المحض أصبح واضحا، فمتى تعيد إلى الكلام ملامحا؟ هي رمية النرد القديمة، يا ترى هل كنت فيها خاسرا أم رابحا؟ لك في مقام الغيب معنى، فاحترق وردا لتصعد للخيال روائحا، واذبح قرابين المجاز ولا تقل شيئا، فإن الصمت صار مذابحا. أزل الحجاب عن الحقيقة عاريا، وادخل إليها غازيا لا فاتحا، كي تبلغ الكأس الزلالة، ستحتسي من أبعد الأمواج كأسا مالحا، هي صهلة أخرى وتدرك أن ما قد فات لم يكفي الحصان الجابحا. من لا نهايات الكلام تفجرت كل الحروف، وكنت حرفا صادحا، عد للبداية همسة أولى، تجد أن الخواتم قد تكون فواتحا. ما زلت لحنا في الربابة غارقا، وتظنك الأوتار لحنا سابحا. كسر قيودك في المدائن، زهرة تحتاج كي تخضر غيما سائحا، وافتح فؤادك كالمطار، ليلتقي فيك الجميع معانقا ومصافحا. وامدد يمينك لليسار، وكن مع الغرباء لوحا أبيضا متسامحا، واخلع جدودك في القصيدة مثلما قد يخلع النهر العنيد نصائحا. اخرج من الثأر القديم مخاصما، وادخل إلى العرس الجديد مصالحا، واعزف على إيقاع نبضك هادئا، كي لا تصير المطربات نوائحا. يا ابن الخسارات التي نزفت هوى وقصائدا ومشاعرا وجوارحا، يا طالما راقبت عمرك خائفا، حتى رأيت الورد شوكا جارحا، فسدت معانيك العصية، فابتكر من أرهف الأشياء معنى صالحا.
0: لا فضفوك، أظن بعد هذا الشعر الجميل الأنيق وهذا التعبير العميق إبداعا، لا كلام بعدها، لأن كلام جميل جدا.
1: أكرر وأقول أن الحديث دائما إليك مثل ما كان يقول نزار سجادة فارسية، كلها جمال وكلها تفاصيل وكلها إبداع. شكرا لك أستاذي، وهذه شهادة أعتز بها كثيرا. شكرا على الدعوة الكريمة، وشكرا على تجديد اللقاء دائما، وأن نلتقي دائما على أثير إذاعة الداخلة إن شاء الله. شكرا للأصدقاء والمستمعين الكرام في كل مكان، وأرجو لكم صباحا سعيدا.
0: إذن مستمعاتنا الكريمات، مستمعي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الماتع الرائع الذي فتح لنا نافذة على تجربة الشاعر الكبير عبد العظيم الحداوي، وعلى رحلته مع مسابقة أمير الشعراء، بما حملته من محطات وذكريات، وما أتاحته له من فرص للاحتكاك بالتجارب الشعرية المختلفة وتوسيع آفاق حلمه الإبداعي. لقد أكدت لنا هذه المحاورة أن الشعر ليس مجرد أبيات تكتب أو قواف تنتظم، بل هو رحلة مستمرة في البحث عن الذات واكتشاف العالم، وتحويل التجربة الإنسانية إلى كلمات تسكن الذاكرة والوجدان، ومن الداخل المدينة التي تتعانق فيها زرقة

0: البحر مع امتداد الصحراء، نتمنى لشاعرنا الذي نفتخر به على مستوى جهتنا جهة دخل وادي الدهب وعلى مستوى الوطن نتمنى له مزيدا من التألق والعطاء، وأن تظل قصيدته شامخة بل جسرا يصل صوت المدينة بفضاءات الشعر العربي، وأن تحمل خطواته القادمة آفاقا أرحب من الإبداع والنجاح. شكرا جزيلا لك شاعرنا عبد العظيم الحداوي على حضورك وتقاسم تجربتك وإبداعك مع مستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجوية. طبعا هذه فرصة نسيت أن أسألك عن الآتي، مشروع عبد العظيم الآتي.
1: نعم، هي فرصة لنتحدث إن شاء الله في القادم. أنا في الحقيقة أعمل على أضيف اللمسات الأخيرة لإصدار أول بعنوان حريق أول في الخيال، وأريد له أن يمر عبر بوابة الشارقة للإصدار الأول، ربما أشارك هذه السنة، ربما أؤجل الموضوع إلى السنة القادمة. وهذا الديوان سيكون إن شاء الله بمثابة 15 قصيدة، في كل باب 5 قصائد، هذه القصائد لديها امتدادات في الفنون الأخرى، علاقة الشعر بالسينما، بالكاليغرافي، بالرقص مثلا، بالموسيقى وبالكثير من الأشياء. فأعتقد أنه مشروع ضخم يحتاج الكثير من الدعم، يحتاج الكثير من المساندة، لكن إن شاء الله سيكون في الصحيح.
0: نعم إن شاء الله. إذن إلى أن نلتقي في موعد إذاعي جديد، دمتم مستمعين الأماجد أوفياء للكلمة الجميلة وللشعر الذي يمنح الحياة مزيدا من الجمال. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
2: مع الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: شكركم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى من خلقه عبادا يحبهم ويحبونه ويأمرهم فيطيعونه وينعم عليهم فيشكرونه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد أعظم العباد لربهم محبة، وعلى آله وأصحابه الذين يحبهم الله ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الإنسان بفطرته محب وأسير لمن أسدى إليه إحسانا، ويكون الحب أشد عندما تعظم النعم، وأعظم النعم النعم الباقية التي لا تنفد ولا تبيد ولا تعد ولا تحصى، وهذا النوع من النعم لا يجده البشر إلا في خزائن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم تستوجب الشكر، والشكر الحقيقي يترجم في صورة عمل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وحب الله من أعلى المنازل التي تحرك الإيمان في القلب وتزيده قوة، وهي روح الإيمان والأعمال، فإذا خلت القلوب منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. فمحبة العبد لله تعالى وفق ما جاءت به الشريعة من أعظم العبادات القلبية، بل هي أصل دين الإسلام، فبكمال الحب يكمل الدين وبنقصه ينقص. فأعظم الخلق دينا أكملهم حبا لله تعالى مع الإتيان ببقية الشرائع والخوف من الله تعالى والتعظيم والذل له. والمحبة الإيمانية التعبدية الخالصة لله تعالى هي عمل قلبي تشهد له الأقوال والأعمال والأحوال، ولهذا امتحن الله قوما ادأوا محبته وطلب منهم أن يقيموا البرهان القولي والعملي على دعواهم، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فأمرهم أن يقيموا البرهان على المحبة، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونبههم على فوائد المحبة، وهي حب الله لمحبيه ومغفرة ذنوبهم وأن يمن عليهم بواسع فضله. والصلة بين الحب والإيمان هي صلة النتيجة بالمقدمة، فمن كان مؤمنا كان محبا، قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ومن الأسباب الجالبة لحب الله تعالى التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، لما في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثانيا، إيثار ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، بحيث يؤثر طاعة الله على هواه، قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مجالسة أهل الخير والصلاح الذين يتحقق بمجالستهم لين القلب ومعرفة قدر النعم وشكرها، والنشاط في الطاعة والانكفاف عن المعصية. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جعلنا الله وإياكم من خاصة أوليائه وأحبابه الفائزين برضوانه وجزيل ثوابه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
2: حديث المجلس العلمي.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
5: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
4: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

ما يخلق نص ولا يانوس ما يخلق روح ولا قلم ما يخلق نص ولا يانوس ما يخلق نص يا ولا نوصول ما يخلق روح

حبيب العرب احدا وسهدا العرب العرب

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة

على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم، طبعا سائلين الله لكم كل اليسر والخير ويشرق أوقاتكم بنور المعرفة وجمال البيان. موعدكم يتجدد مع نافذتكم اللغوية إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، حيث نصافح لغتنا العربية في بهائها وننصت إلى أسرارها ونضيء بعض دروبها ونقف عند كلمات قد نستخدمها كل يوم دون أن نتأمل دلالاتها الدقيقة أو ننتبه إلى ما بينها من فروق لغوية دقيقة. فاللغة الضاد أو اللغة العربية ليست مجرد كلمات نتداولها، بل هي هوية تنطق وذاكرة تنبض وجمال يتجدد كلما أحسن الإصغاء إليها وأتقن التعبير بها. فلنفتح معا بمشيئة الرحمن صفحات لغتنا الجميلة ولنصحبكم في رحلة أثيرية نرجو أن تضيف إلى معارفكم إشراقات في مجال المعرفة اللغوية وإلى ألسنتكم فصاحة وإلى أقلامكم دقة وبيانا. أحييكم وأحيي وفاءكم لهذا الموعد الأثيري المتجدد كل أسبوع.

توصل البرنامج من المستمع الكريم نور المتوكل مغربية مقيمة بديار المهجر ببلجيكا بمساهمة استهلتها بأبيات شعرية حكيمة قال فيها ناظمها إيليا أبو ماضي. كن بلسما إن صار دهرك أرقما، وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها، لا تبخلن على الحياة ببعض ما. أحسن وإن لم تجزى حتى بثنى، أي الجزاء الغيث يبغي إن هما. من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من يثيب البلبل المترنما. عد الكرام المحسنين وقسهم بهما، تجد هذين منهم أكرما. وختمت المستمع نور المتوكل مشاركتها بطرفة لغوية قائلة من الجمل الطريفة التي تفهم بمعنى خاطئ قولنا في جملة من الأدب أن تأكل المرأة حذاء زوجها، فقد يستغرب البعض من هذا التعبير، والمعنى الحقيقي ليس أن تأكل حذاءه الذي يلبسه، بل معناها أن تأكل وهي بجانبه. ومن هذه الكلمة محادات. وأفتح قوسا هنا مستمعين الأعزاء لأشير إلى أن اللهجة المغربية الدارجة تستعمل كلمة حداء بمعنى قرب أو بجانب. وتضيف المستمع الكريم نورة قائلة كلمة حذاء في اللغة العربية لها معنيان، المعنى الأول بمعنى الحذاء المعروف أي النعل الذي نلبسه في الرجل، أما المعنى الآخر الثاني فهو معنى بجانب وبمحاذاة

بالقرب من، لذلك يقال في اللغة جلست حذاء أخي، أي جلست بجانبه. إذن المعنى الصحيح للعبارة المدرجة من الأدب وحسن العشرة أن تأكل الزوجة بجانب زوجها وليس بعيدا عنه، وهذا فيه مودة وألفة وسكينة. إذن هي مجرد طرفة لغوية ذكية يضحك منها الناس في الأول، لكنهم عندما يفهمون المقصود الجميل فعندئذ تصبح الأمور عادية. وطبعا نشكر الأخت الكريمة على مساهمتها واهتمامها باللغة العربية رغم تواجدها في ديار المهجر بلجيكا.

0: وكعادتها طبعا. واللحظة مستمعتنا مستمعين الكرام، ضمن هذه الحلقة أبت المستمعة الكريمة الأستاذة ميدان التروزي إلا أن تغني محتوى البرنامج بمساهمة ضمنتها ممنونة تسجيلها الصوتي عبر هذا الشريط. وطبعا نعتذر لمستمعينا لأن نحتفظ بصوت الشريط كما جاءنا في أصله ومن المعني. إذن نستمع للأستاذة الدكتورة ميدانة التروزي.
1: سعيدة غاية السعادة المتحدثة ميدانة التروزي، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب العربي. أود أن أشارك في البرنامج القيم إشراقات لغوية، ومهده ومقدمه مشكورا السيد الأستاذ أحمد العهدي. في مجال التصويبات اللغوية أساهم بما يلي: لا تقل ينبغي علينا، وقل ينبغي لنا، لأن الفعل ينبغي يتعدى باللام وليس بعلى. قال تعالى في محكم كتابه: وما ينبغي لهم وما يستطيعون. صدق الله العظيم. لا تقل ردخ للأمر، وقل أذعن للأمر، لأن ردخ بمعنى كسر الشيء اليابس أو أعطى قليلا. يقال ردخ رأسه بالحجر أي ضربه وكسره. لا تقل دية بتشديد الياء، وقل دية بكسر الدال وتخفيف الياء. والدية هي المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها، وتجمع على ديات. لا تقل كلمة تنويه بمعنى تنبيه، وقل تنبيه، لأن تنويه معناها الإشادة والمدح. يقال نوهت بالقصيدة أي أشدت بها. لا تقل الاتجار بالمخدرات أو بالبشر بهمزة قطع وتخفيف التاء، وقل الاتجار بوصل الهمزة وتشديد التاء، لأن الاتجار كاتحاد مصدر الفعل اتجر بمعنى تجر. لا تقل نسو بفتح السين، وقل نسو بضم السين، لأن الماضي المنتهي بياء إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ياؤه وضم ما قبلها. مثلا نسي نسو، بقي بقوا، لقي لقوا. لا تقل مشوا بضم الشين، وقل مشوا بفتح الشين، لأن الماضي المنتهي بألف إذا اتصل بواو الجماعة حذفت ألفه وبقيت الفتحة على ما قبلها. مثلا مشى مشوا، التقى التقوا، اعتدى اعتدوا. وأختم مساهمتي راجية من العلي القدير أن تروقكم بهذه الأبيات: تعلقت بالأسباب دون مدبر، فقطعها بي فانقلبت إلى خسري. ولو أنني استغنيت بالله وحده عن الخلق لم أحتج لزيد ولا عمري. فيا واسع اللطف الخفي تولني بلطفك، واشرح سيدي بالرضا صدري، وألبس حما ذلي بعزك عزة، واستل علي الستر يا مسدل الستر، ولا تمتحني في الورى بعظيمة يضيق بها ذرعي ويفنى لها صبري.

0: وكعادته وفيا للبرنامج ساهم المستمع الكريم الكاتب الروائي والأديب والشاعر نورتين اليعقوبي من الرباط بشريط ضمنه تسجيله الصوتي جاء فيه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني أنا محمد ساجدي من المدينة الجديدة أن أشارككم في هذه الحلقة بتأمل آية قصيرة من سورة يوسف، لكنها تختزن مشهدا إنسانيا عجيبا وتفتح لنا نافذة واسعة على أسرار اللغة وعلى معنى القيمة الحقيقية للإنسان. يقول الله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تأملوا المشهد. يوسف عليه السلام، ذلك الغلام الذي كان بالأمس ابن نبي وحفيد نبي ومن بيت النبوة والكرامة، أصبح في أعين بعض الناس سلعة تعرض وتشترى. عند حافة البئر تبدأ رحلة عجيبة، قافلة تمر وأيد تمتد إلى قاع البئر، وغلام منتشل من الظلمات إلى ظاهر الأرض. لكن المفارقة العجيبة أن خروجه من البئر لم يكن نهاية المحنة، بل بداية فصل جديد منها. وما إن صار في أيديهم حتى جاءت الكلمة القرآنية المدهشة: وشروه بثمن بخس. والعرب تستعمل شراء بمعنى باع، وتستعملها كذلك بمعنى اشترى، والسياق الذي يحدد المراد. وهنا تأتي روعة التعبير القرآني بثمن بخس، والبخس هو النقص، أي ثمن ناقص عن القيمة الحقيقية. وكأن القرآن يقول لنا: لقد كان يوسف عليه السلام عالي القدر، لكنهم دفعوا فيه ثمنا بخسا. وهنا تبدأ الرسالة التي تتجاوز حدود القصة إلى أعماق حياتنا. فكم من جوهرة مرت بين أيدي الناس فلم يعرفوا قيمتها، وكم من إنسان عظيم ظن الناس به الناس ظنا صغيرا، وكم من صاحب موهبة أهمل، وصاحب علم لم يقدر، وصاحب قلب طيب جوزي بالجحود. لكن قيمة الشيء لا تتحدد دائما بما يدفعه الناس فيه، بل يأتي التعبير الأكثر إيحاء: دراهم معدودة. لم يقل أموالا كثيرة ولا ثمنا عظيما، بل دراهم معدودة. والتعبير هنا يرسم لنا صورة الرخص بألفاظ قليلة: شيء قليل حتى إنك تستطيع أن تعده. والقرآن لا يكتفي ببيان قلة الثمن، بل يجعلنا نكاد نراه أمام أعيننا، دراهم تنتقل من يد إلى يد، محدودة قليلة. لكن انظروا إلى المفارقة الكبرى: ثمنه عندهم دراهم معدودة، ومكانته عند الله مقدرة.

0: محاضرة ومعلومة، ثم تأتي خاتمة المشهد وكانوا فيه من الزاهدين. والزهد هنا ليس فضيلة في حقهم، فالمراد أنهم لم تكن لهم رغبة حقيقية فيه ولم يقدروا شأنه، فباعوه بثمن قليل. وتأملوا دقة القرآن، لم يقل وكانوا زاهدين فيه فقط، بل قال من الزاهدين، وكأنهم كانوا من فئة الذين لا يرون في يوسف قيمة كبيرة ولا يتطلعون إلى الاحتفاظ به. يا لها من مفارقة! الذين رأوا غلاما رخيصا كان الله يعده لمقام عظيم. الذين رأوا
1: سيداتي وسادتي، نرفع علام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: عبدا يباع كان القدر يسوقه نحو مصر، الذين نظروا إلى اللحظة كان الله يدبر المستقبل. وهنا تتجلى واحدة من أعظم وسائل من أعظم رسائل سورة يوسف: لا تحكم على قصتك من فصلها الأول. فيوسف في البئر ليس هو يوسف في القصر، ويوسف المستضعف ليس هو يوسف العزيز، والغلام الذي بيع بدراهم معدودة سيأتي اليوم الذي يقول فيه لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. أيها المستمعون الكرام، كم مرة ظن الإنسان أن تقدير الآخرين له هو الحقيقة؟ قد يقلل أحدهم من شأنك، أو يستخف بعملك، أو لا يرى فيك إلا جانبا صغيرا، فيبدأ الإنسان في الشك في نفسه. وهنا تأتي قصة يوسف لتقول لنا: لا تجعل تقييم الناس لك هو الميزان الوحيد لقيمتك. فالناس يرون اللحظة، والله يرى الرحلة. والناس يرون الظاهر، والله يعلم الباطن. الناس قد يحكمون على البئر، والله يعلم أين سيكون القصر. قد يضعك إنسان في مرتبة صغيرة لأن نظره محدود، لكن الله قد يخبئ لك من الفضل ما لا يخطر.

لك على بال، ولكن علينا أن نفهم الرسالة بتوازن. ليس معنى ذلك أن كل من انتقدنا ظالم، ولا أن الإنسان لا يحتاج إلى مراجعة نفسه، بل المعنى لا تجعل حكم الناس النهائي عليك، ولا تجعل ثناءهم مصدر قيمتك الوحيد. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع الشكر التام لمعدي هذه البرنامج سيدي محمد العدي، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. محمد أشرف العرب.

تصادق الأقوال والكلم. محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم.

0: محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق الندين به محمد مجملا حقا على علمه محمد ذكر روح محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا بهجتها محمد.
1: أذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لمحتوى مضمون برنامجكم إشراقات لغوية الذي يسعدنا غاية السعادة أنكم تتابعونه عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. وتوصل البرنامج عبر ظرف بريدي من المستمع الكريم سليمان رشدي بحي الرياض بمكناس بمساهمة مشكورا على اهتمامه

مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الإشراقة اللغوية بعد رحلة جديدة في رحاب لغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن الكريم ووعاء ثقافتنا وجسر تواصلنا عبر الأجيال. نأمل وأملنا فيكم بعد الله كبير أن نكون قد أضفنا إلى رصيدكم المعرفي اللغوي فوائد، وإلى ذائقتكم اللغوية متعة، وأن تكون كلمات هذه الحلقة قد تركت في نفوسكم أثرا طيبا وفي أذهانكم سؤالا يدعو إلى مزيد من البحث والاكتشاف. وتذكروا مستمعين الأماجد، تذكروا دائما أن العناية باللغة ليست ترفا فكريا، بل هي عناية بالفكر وصيانة للمعنى وارتقاء بالتواصل، فكلما استقامت

العبارة اتضحت الفكرة، وكلما ازددنا معرفة بلغتنا ازددنا اعتزازا وفخرا بهويتنا، إلى أن نلتقي في إشراقة لغوية جديدة. تقبلوا أطيب التحيات وأصدق المتمنيات من فريق البرنامج عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. دمتم وفيات وأوفياء للغتنا الجميلة، معتزين بجمالها، حريصين على سلامة التعبير بها. شكرا على حضوركم، شكرا على وفائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

لغوية. برنامج أسبوعي يرصد

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

طلقن العينين بالوسني أدم تسمع المثنى

لك داري والحزني ففياتش بالسقيمة سقيمة يا مينة ففياتش بالسقيمة من لك داري والحزني من لك داري من لك داري من لك داري لك داري والحزني ما درى لو رددت.

فذاك الحزن بدوني فذاك الحزن بدوني.

الريان من جبل جبل الريان من جبل وحيد.

اسمعيني جزاكي جزاكي الناوي احسانا ان العيون التي في طرفها حور ان العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا يحيينا قتلانا يصرعنا ذا اللب حتى

مقصد الأوزان والردات الزيني قلبت رس والزوان وانا زاد وشيات خري قلبت ترس والزوان وانا زاد وشيات خري اسكت دور

voilà. Et غير نفال لا نهزو. يلا لي معود على الدار محمد. يلا لي معود.

0: 아빠 뭐 하신 거야? 드디어.
1: شالوا عيني بنت.

صدات هو مرسل الحس من المقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

لك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماش لما شعقه غير بعد انا ماني متراجع.

يفرحونك ترك دا ومعايا يا قرمي يا قرمي يا قرمي يا قرمي.

0: حد بهون بعخيره
1: يكون انت يا حس شامل الدين واستطفى
0: يكون انت يا

طلعت في الوضع.

راح نقدموا لكم شعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

متكلمي فخار على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق

عنبات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع اللثم للفم

ويشي حري قاسي يا قارة والله ما نرقد ما جاني مبارة ويشي حري.

سكنة ولا حسكنا ولا عندك عبارة اللي جننا خلنا نار ويش وحر وغازي يا غاره.

فنقضوا من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليستر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع ليل وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهدي ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد فيا ناشد قولي

كوني والأمر مختفٍ وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا

لست هنا دار أكوان تدرى حقيقتي قصت في المولى تراني يا غالية وروحي يا روح الكون فزت بنصرها.

سرها هنا تظهر الأنوار من سري سرية ذاك مدد أقطاب في كل مشهد ففي ذات عين ذات كل كمالية ففي ذات عين ذات كل كمالية في ذات عين ذات كل

خذ راحة حقيقتي وقز في المنى تراني يا فانية روحي للأنوار قلوبي مدبرة وفي حضارات القلوب.

هناك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد والأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكل قولا نامي حقيقة كل في المعنى وكل في الاسم وكل شبعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكنيسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي أمينا ومحفوظا لديكم كما يمشي ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبشير وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس الحق

عليك وكن انسيب لأصبح في ظليك أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجائنا وعما جميع الخلق بطيق والبيت ويا يا يا يا وإنك شمس الحق.

فالكلية يقول تناوي حقيقة، فالكلية في المعنى كلية في الحسب، فالكلية شابع في الأمور كلها، وقت الخاطر مني إليك وكن إسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا، أدائكم كما يمسي منا ومحفوظا، أدائكم كما يمسي. ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

أما لغيركم فاخت خاطري مني إليك وكن إسي لأصلح في ضدي جمال تراقية من محفوظات أدائكم كما يمسو من ومحفوظات أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بطيق والبسيط.

سبقة محقق.

المسابقة. يا مساق نقاد التشهار، ادفش ورت انتو انتو محور، وقلت من احلاكم ناس فرار شفتك شهوة فبادت بيا واظري بيا كثرت الاخبار. قمزتك قمزي يا حي، وفضل صيدك فات شدار وشو حمار وعار.

0: الصلاة.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجنيت شيف التجبرت والتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيها وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشي وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل رويية قدرنا قاليها شيء ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت والتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تتم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقد مليت أحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقد بسيفة خامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير ما انسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغيره مغسول وانك في اللعقه لا كبصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيره والعس على البيت صابرهم بيا صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجى وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ لهم.

غلاب برجايات وبنوتاد وبنعزم بعين الشعب.

شتر سباح يتزارك بالغيوان هذا غيلس ابو درياح وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو وعدو

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة، برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات. إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طاب توقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لهن سلطوا فيها الضوء على صرح جامعي جديد كيوسع العرض الجامعي بجهة الداخلة وادي الذهب بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق اللي هي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعين الأعزاء يخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة، لمعروفة اختصارا أو اختزالا إنت الداخلة، وهي تابعة جامعة ابن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد. وأسطر تحت هذا المفهوم 4 ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي، وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسر فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويكننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنو أهدافها تخصصاتها أفاق تكوين بها، أنا جد سعيد أنني استضف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحبه به عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية. الدكتور يوسف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين ومستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة للقلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ من المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
2: وهذا الشيء علاش استضفناك، لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياك أننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شنو هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة؟ نبغي تعرفوا شنو هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
3: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة ابن الزهر، تم إحداثها مؤخرا، وتم انطلاق الفعل للدروس البيداغوجية هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة الأقاليم الجنوبية، كما الداخلة ومنطقة الداخل بوابة اقتصادية لإفريقيا، ستكون كذلك بوابة علمية وفي المجال العلمي والابتكار.
2: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخلة عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب، إذن من خلال كلامك دكتور يوسف، إذن نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيف شرنا، وهذا ماشي غير اللي احنا هكاك مجانا، الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
3: سؤال مهم سي أحمد، وبطبيعة الحال هاد المدرسة هذه تتعتمد على بيداغوجية حديثة، ومن أهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبة والخريجين مهندسين مستقبل أنهم يتعلموا بطريقة ديال learning by doing apprendre en appliquant، ستادير أن هذا الطالب تدخل المؤسسة وتتعلم ماشي بالطريقة الكلاسيكية
2: تقليدية،
3: تتعلم بالتطبيق والممارسة الفعلية باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عدة تخصصات.
2: يعني يتعلم بالممارسة.
3: وكذلك باغ بروجي بيداغوجي
2: بالمشروع.
3: هاد المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا اليطوار. المؤسسة عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين، سواء في الصناعة ديال الأسماك ولا في الفلاحة ولا في الطاقة المتجددة ولا في الميناء اللي غادي يكون ميناء الأطلسي الكبير. دونك تيكونوا عندهم دي مشاكل تيعطوها علينا على شكل مشاريع، والطلبة ديالنا
2: تيشتغلوا
3: عليهم. وهذا الشيء خداوه من تجارب اللي هي رائدة في أمريكا وأوروبا. دونك وعاود ثاني الطالب ولا عنده واحد في السنتين الاخيرتين واحد النظام ديال باغ ارتيرنونس، يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون ان الطلبه في اوروبا دائما في السنوات الاخيره تيسنو دي كونطرا بري اونبوش في السنه الاخيره ديالهم، تتسمى ارتيرنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا ان شاء الله في هذه المؤسسه.
2: والسنوات ديال الدراسه
3: بالنسبه لسنوات الدراسه عندهم سنتين تحضيريه، يعني ابري لو باك تيقراو واحد العامين ديال المواد الأساسية، وحتى في هذه المواد الأساسية تمشوا بنفس الطريقة، ماشي تنديروا بالطريقة. ومن بعد تدخل السيكل ديال الانجينيور تقرا فيه 3 سنين، هي 5 سنين تتخرج مهندس، وعندنا عدة شعب وعدة ديفيليا.
2: ودابا عندنا هذا العام أول فوج،
3: هذا أول فوج اللي كاين هذا العام.
2: شحال العدد ديالهم؟
3: حوالي 60 طالب من مختلف ربوع المملكة، وغتضاف عليهم واحد المجموعة ديال الطلبة الأفارقة.
2: إذن ولا عندها حتى بعد إفريقي.
3: بعد إفريقي هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابة للطلبة الأفارقة يدرسوا هذه التكنولوجيا المتقدمة باش يفيدوا بها البلدان ديالهم، وكذلك المغاربة يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
2: إذا حسب كلامك دكتور يوسف، المدرسة ما جات فقط أنها تقدم تكوين أكاديمي، وإنما كترتبط أيضا بالتنمية والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقد تساهم هاد انت الدخلة هاد المؤسسة الجامعية في مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية اللي كتعرفها جهتنا جهة الدخلة وادي الذهب؟
3: بطبيعة الحال كما تتعلمون جميعا جهة الدخلة وعرفت واحد طفرة اقتصادية كبرى، وعندها مشاريع كبيرة، منها الطاقة الريحية في الطاقات المتجددة، منها الميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تربط بين افريقيا ودول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحيه. دونك وكاين ثاني المشاريع اللي هي ديال الصناعه البحريه. دونك هاد المشاريع كلها خاصه كفاءات محليه باش
2: تضمن اطر قاره.
3: الاشكاليه الكبيره اللي تلقاو في الداخله هو الكفاءات ما تطبقش تجلس في المدينه. اذا لك وانت واحد مجموعه
2: يكون واحد الهدر من
3: نعم، لكن واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينه ولفها ولقى فيها فرصه باش يشتغل وراه غادي يبقى وابناء المنطقه تما نفس الشيء. عندنا بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تضطروا انهم يمشيوا يقراوا في الداخل وربما تيقدر يشتغل تما ما بقاش يرجع. دوك هنا دابا هاد المدرسه غتحل هاد المشكل. المهندسين غيتخرجوا من عندنا، كان عندنا خصائص كبير في الطلبه المهندسين اللي هما عندهم قدرات عاليه في تسيير هاد المشاريع. دونك المدرسه جات كمكمله وكركيزه اساسيه باش مواكبه هاد المشاريع ولا خلق فرص دي ستار اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيتخرج يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيره ستار اب
2: ويشغل
3: معاه لانه اما يكون مسير ديال المقاوله او مطور في واحد المقاوله او مراقب في واحد المقاوله. يعني كاينين بزاف ديال وعندنا فرص شغل كثير الحمد لله، خاص غير الوليدات يقراو
2: صافي. طيب بالنسبه للتكوين اشنو هي ابرز المجالات والتخصصات اللي كترتكز عليها المدرسه خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والانظمه الرقميه والامنيه؟ لان هذه مجالات حديثه اليوم.
3: هاد بالنسبه لهاد التكوينات اللي هي اصبحت ضروره ملحه ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق. ودابا لمواكبه هاد التطور اللي تتعرفوا دول العالم كامله الاي اي او الذكاء الاصطناعي اصبح واحد اوبليغاسيون، يعني خاص
2: ضروره
3: لانه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف
2: في جميع المجالات
3: لا سواء الطبيه ولا
2: وبعدا كنهنيك الدكتور يوسف اسمح لي نسيت انك حصلتي مؤخرا على الدكتوراه فاش من مجال
3: الامن المعلوماتي.
2: ما شاء الله
3: الامن المعلوماتي ولذلك هذه الرؤيه ديال الاستراتيجيه انه خلقنا هذه الشعب اللي هي شعب حديثه كالامن المعلوماتي الذكاء الاصطناعي في عده مجالات في الطب في البيوميديكال في الفلاحه في الصناعه في جميع المجالات كذلك الطاقات المتجدده. تنشوفوا ان الجهه الداخله مقبله على
2: مشاريع وعندها مؤهلات
3: كاين الجرين اوي داك الاخضر سميتو هو وكاين
2: مخطط الفلاحي الاخضر
3: وكاين الطاقه الهيدروجينيه.

0: محركات تحول تكنولوجي في العالم، كيفاش كتشوفوا أهمية تكوين طلبة جهة الداخلة وديداب وأكيد ديال الأقاليم الأخرى وحتى الطلبة الأفارقة في هذا المجال تحديدا؟
1: هاد المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمه ونكونوا حنا بحالهم، راه هذه رؤيه استراتيجيه. خاصنا حنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخد الذكاء بالطريقه التقليديه، الطالب مطلوب منه هو يستعين بالذكاء لايجاد حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاوله، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ملي تعطيه واحد لي دوني وواحد التحليل، لان الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد التعلم اوتوماتيكي، هو تعطيه واحد البيانات كثيره وتطبق عليه واحد الالغوريتم وتعطيك هو تي بريديكسيون، تعطيك تنبؤات وتعطيك حلول وتقول لك كيفاش تحلهم. احنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبحت ضروره مليحه لا للطلبه المغاربه ولا الطلبه الافارقه باش نواكبوا هذا التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
0: طيب اكيد ان نبغي نعرف هذا الروبوتات والانظمه الرقميه شنو هي الافاق المهنيه اللي تقد انها تفتحها هذه التخصصات امام الطلبه.
1: هذا سؤال اللي جميع الطلبه تيتسائلوا عنهم، خصوصا فاش تيدخلوا في السنه الاولى تيقولك اكوا السيغ، علاش غندير انا هاد الفورماسيون. دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط. دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركه ديالو في التكنولوجيات المتقدمه، سواء في اللوجيستيك، سواء في الفلاحه الذكيه. دابا الفلاحه حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليديه، ولات تعتمد على انظمه ديال ديال ديال الرقمنه وعلى انظمه الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الاسمده وكذا، ولا وقتاش خاصهم، كل شيء ولا في الاورديناتور، يعني ممكن يتبع العمليه كلها. هاد العمليه تخليه يوفر ليد العامله، يوفر تكلفه، يوفر من المياه، ما يكونش عندنا الهدر ديال ديال ديال ديال المياه السقي، لانه ملي تدي هذوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غادي يوفر عنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبه ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك حتى هو بالنسبه للموانئ حتى هي راه ولات ذكيه،
0: مطلوب
1: ولات تسير بواحد الطريقه ذكيه، ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات تنقول لهم غير قراو، خصوصا ابناء المنطقه، راه كل شيء قدامكم.
0: هذا هو صحيح،
1: خاص غير الوليدات يقراو. الاشكاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي ما باغيش يقرا وتضيع عليه فرصه، عنده كل شيء في المدينه. دابا الداخله الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلميه
0: تماما
1: واللي مطلوبه في السوق الشغل.
0: صح،
1: خاص غير الطالب يكون عنده هذاك
0: الاهتمام والمثابره
1: وهذا تيكون الدور ديال الاسره وديال
0: المجتمع. والحمد لله معه والديه واهله. طيب سيصدن هناك ايضا واحد الاهتمام وانت ادرى بحكم تخصصك اصلا بالانظمه الامنيه والتكنولوجيات اللي هي مرتبطه بها، كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين اننا نخلقوا واحد استجابه او تلبيه الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
1: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي ولا واحد ضروره مليحه بالنسبه للدوله المغربيه وجميع الدول، كما تعلمون مؤخرا ولاو هاد الهجمات السيبيريانيه.
0: صحيح، والاختراقات
1: وسرقه المعلومات ولات تشكل واحد الخطر
0: كبير، تهدد
1: تهدد امن اجتماعي للدول. وبالتالي المملكه المغربيه توجهت في هذه السنوات الاخيره على انشاء عده تكوينات في الامن المعلوماتي. وبطبيعه الحال مادام هذا كاين خصص كبير حتى جهه الداخله والذهب، غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الامن وحمايه المعلومات الشخصيه والعموميه. دونك راه ضروره مليحه من اجل التحكم في المعلومات سواء الشخصيه ولا الإدارة.

0: نيجيريا دونك
1: وهذا مطلب
0: مطلب
1: اللي هو
0: دولي
1: صحيح
0: ومطلب ديال
1: صحيح
0: الدولة
1: نعم
0: واستراتيجية كبرى.
1: من
0: هذا
1: أجل خلق واحد الأمن. طيب من الأهداف المعلنة أن هذه المؤسسة الجامعية تساهم في جعل منطقة ناجية داخل وادي دهب قطب وطني وإفريقي للتكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل. كيفاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع؟ لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
0: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه، وماشي غير بقى غير على حبيس الأوراق. أولا المملكة دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات، وغادي نبداو من هذه السنة باش نجيبوا الطلبة الأفارقة، دونك داخلة هي بوابة ديال إفريقيا في الناحية الاقتصادية، وغتكون كذلك بوابة الناحية العلمية
1: العلمية أيضا
0: والابتكار.
1: صحيح نعم.
0: وهاد الطلبة اللي غادي يقراو عندنا هنا في الداخل غادي يكونوا هما واحد دي ميساجري، يعني هما غادي يديو واحد الصورة على الداخل انها ما بقاتش تنصدروا لهم غير البطاطا والمواد الغذائية، تنصدروا
1: صحيح
0: لهم حتى
1: صحيح
0: العلم. وهذا غادي يعطي واحد غادي يكبر المغرب في عيون افارقه.
1: صح، وغادي يخدم حتى السياحه العلميه لان
0: مؤتمرات
1: تماما تماما،
0: لانه يعني غادي يكون واحد من بعد غادي يدير واحد المختبرات العلميه اللي غيكون نواه ديال ابتكارات علميه اللي غادي ياثروا هاد الطلبه وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الافكار الى ابتكارات حيه. دونك باقي
1: اذا هذا كيجرني لسؤال مهم مزيان انك فكرتيني فيه، واش كان تحدثوا فقط عن تكوين الطلبه ام ان هذه المؤسسه الجامعيه العلميه لهي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولما لا الافكار الجديده؟
0: فعلا من بين الاهداف المسطره في المدرسه واللي محطوطه باغمي لي كون ليل هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الافكار ديالهم، سواء يكونوا مشاريع او شركات ديال التكنولوجيا العاليه. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تشوفوا دابا عالميا راه كانوا طلبه، بحال مارك ديال فيسبوك راه كان غير تيقرا تحت لواد الفكره ديال الفيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت، كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلميه وبلوا هذيك الفكره ديالهم وخدموا عليها ولاو دابا تبارك الله عندهم.
1: اكيد هذا الحديث معك دكتور يوسف له يكون فتح الشهيه ديال الاوصال، لان فعلا هذه مؤسسه اللي اكيد غيكون تنافس شريف بين الاسر من اجل انهم يحظوا بالقبول. اشن هي الشروط وكيفاش كيتم التسجيل؟ مزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين.
0: بالنسبه لهذه المدرسه بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود، وهي مدرسه وطنيه، يعني عندها تدخلوا لها الوليدات من جميع ربع المملكه ماشي فقط جهه الداخل.
1: بمعنى كيتم التسجيل عبر الانترنت،
0: تسجلوا اولا دي بري انسكريبسيون عن طريق البوابه، خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحه بشكل دقيق، ويدخلوا بيان النقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني. والمرحله الثانيه تكون لا بري سيليكسيون، تختاروا الطلبه المتميزين وتدوزوا واحد الكونكور تيست اكري، تدوز من بعد داك التيست اكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبه اللي كاينين راهم ليليت، زعما الطلبه الصفوه ديال الطلبه ديال لانه يتخرج مهندس خاصو يكون وهاد المدرسه تتستقطب التلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضيه او بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل، وكذلك الشعب التقنيه الكتريك وميكانيك والبكالوريا المهنيه، يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهذا المدرسه.
1: وعاده التسجيل كيبدا مورا البكالوريا،
0: تيكون هاد السنه كان مورا البكالوريا، ولكن السنه الجايه غيكون بحال قبل
1: قبلي كما جاري بهم
0: كما جميع المدارس ذات الاستقطاب المحدود.
1: طيب الحديث عن هذه المؤسسة أكيد هو أيضا حديث مرتبط بالاستثمار، وكنعرفوا أن إنجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي إجمالي كيبلغ 100 مليون درهم.

0: من ضمنه 20 مليون درهم مساهمة من المجلس الإقليمي.
1: المجلس الجهوي.
0: المجلس الجهوي عفوا إذا نصحح إذا المجلس الجهوي فتحية له على هذا الالتفاتة. أش كيعني الدكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبة لمستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
1: هذا المبلغ ديال 100 مليون درهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط، مبلغ ضخم. هذا يعني الأهمية القصوى والكبرى لهذه المؤسسة اللي غادي تكون، ودونك باش تكون من الطراز العالي لا من ناحية البنية التحتية ديالها ولا من ناحية القاعات ولا من ناحية المختبرات. وتتعرفوا أن التكاليف ديال المختبرات العلمية تكون تكاليف عندها باهظة، دونك وهذا الغلاف ما ترصدش بشكل عشوائي بعد هو دراسة. دونك كبداية المجلس الجهوي ساهم بحوالي 20 مليون درهم، ورئاسة الجامعة تساهم واحد 30 باش تبنى، ومن بعد كاين واحد 50 أخرى ديال لاميناجمون لي لابو لي لابو تا هما تياخذوا التجهيز ديالهم مبالغ كبيرة. هادشي شنو تعني؟ تعني أن الطلبة غادي تكون عندهم واحد البيئة علمية، مختبرات عالمية اللي يقدر يقرا فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها. يعني غنوفروا له كل شيء. وهذه رؤية استراتيجية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس اللي تبلورت على أرض الواقع. صريحين.
0: طيب أكيد أن تدبير هذا المشروع مفوض، وغادي تصح لي السيد دكتور يوسف، لشركة التنمية المحلية الداخلة للتنمية والتأهيل. كيفاش كتقراو أهمية هذا النموذج في إنجاز المشاريع الجامعية والتنموية الكبرى؟
1: بطبيعة الحال من أجل التسريع من وتيرة ديال البناء تم تكليف هذه الشركة الجهوية، دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعه وتتايبي ديك البيروقراطيه اللي بينا بقينا لاجينا نتبعوا الطريقه القديمه
0: غادي نعطل المشروع.
1: فوالا خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار ماشي
0: مؤقتا،
1: من اجل تسريع هذه الوتيره ديال البناء ارتأى المجلس تاع الرئاسه ديال الجامعه مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركه اللي هي تتقوم باش عارف تركركم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور عام المدينه كلها
0: تماما تغير الوجه
1: العمراني. نشكروا السيد الوالي على هذه الشركه اللي ولات تتسرع المشاريع التنموية اللي خاصة المدينة إن شاء الله.
0: صحيح. وبان الأثر
1: ديالها. بان الأثر ونفس الشيء حتى بالنسبة للمدرسة غادي يبان واحد الشكل الهندسي ديالها راه مثير.
0: إذا غادي تكون قيمة عمرانية وعلمية إضافية نوعية.
1: جميل. المدينة والجهة ديالنا.
0: ما سخيناش بالحديث معك سيوس، تفوح منه رائحة البحث العلمي والابتكار وهي تستشرف المستقبل. ما كرهتي لعدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، أشن هي رسالتكم الشباب ديال جهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل العام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
1: اولا نشكرك اخي احمد على هذه الاستضافه وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد الرساله خاصه للطلبه ديال المدينه الداخله وجهه الداخله، ورساله عامه لجميع الطلبه المغاربه وكذلك الافارقه. بالنسبه للطلبه الداخله راه الابواب مفتوحه لكم، ما عليكم الا تدرسوا وتبحثوا، فجميع الاعذار اللي كانت سابقه راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شويه الجديه وشويه المثابره والاستمراريه، راه المستقبل كله صحيح. امامكم.
0: والاساتذه راهن اشارتهم.
1: الاساتذه انا اول صحيح. استاذ اللي دائما
0: الابواب ما شاء الله عليك عدتي ولد المنطقه
1: ديما الابواب ديالي مفتوحه وديما عزيز عليا باش سيت اون باسيون نعاون الطلبه ونعاون ابناء المنطقه. باش يكون عندهم واحد التكوين في في المستوى ونحلوا لهم مشاكل. بعض المرات يكون عندهم غير مشكل بسيط لا حليتي ليه راك تتنقدوا.
0: كيكون داك التواصل
1: مع القرب يعني تكون واحد التواصل شحال واحد تكون خاصه غير كلمه نصيحه تتبدل حياته كامله.
0: تماما صحيح. اذا شكرا جزيلا لك دكتور يوسف على هذه الاضاءات القيمه وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله حتى طريقه باش كتوصل الافكار كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم انهم يحسوا بالقيمه ديال هذه المؤسسه. بصراحه هذه طريقه بيداغوجيه ما معطيه لاي كان. اذا كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه بالداخل المعروفه اختزالا واختصارا انت الداخل. إذن مستمعاتنا مستمعينا الكرام أكيد أن الاستثمار في المعرفة العلمية هو استثمار في المستقبل وأن التكنولوجيات الحديثة لم تعد ترفا أكاديميا بل أصبحت رافعة أساسية للتنمية وصناعة الثروة وخلق فرص الشغل. ومن داخلك كتفتح هذه المؤسسة الجامعية الجديدة نافذة واسعة أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية وباقي الأقاليم الأخرى وحتى داخل إفريقيا للإنخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية والمساهمة كيف شر دكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفة بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقة ناجية الدخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وإفريقيا في مهن المستقبل. إذن إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة. شكرا لكم على حسن المتابعة وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله من إذاعة المملكة المغربية في الداخل. لكم تحية خالصة وإلى اللقاء. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة. تواصل على مدار الساعة.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاك.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: دفن الماضي.
3: دفن الماضي.
4: دفن الماضي.
5: دفن الماضي.
2: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة 19.

في ركن قصي من الغرفة الفسيحة كان يرقد الحاج محمد بن تهامي، فقد أدناه المرض فانعزل وانصرف عن الناس بقدر ما انصرفوا عنه، ولم يعد يفكر في هذا الذي يخوض فيه الناس، ولم يعد يتجاوب مع بعض الذين يعودونه حينما يخوضون في حديث السياسة وأحداث المغرب، لأنه انصرف عما تذيعه الإذاعة وانصرف عن الاستماع إلى ما يتناقله الناس. كان الشعور بالألم يضنيه، لذلك نجده مرتاحا رضيا كلما نقله الألم إلى عالم اللاشعور على بساطه السحريه.

0: غريبة هذه الملفات التي أسندت إليه. محمد هذا وعز الدين وأحمد وطاهر كلهم صورة من عبد الرحمن أخي، نفس الأفكار التي يرددها مع صديقه عبد العزيز. من يكون أمامي وأنا أحاكم هؤلاء؟ مغرورون، ولكنهم صورة من أخي. أحاكم من؟ أحاكم أخي؟ أحاكم عبد العزيز يرحمه الله؟ بل أحاكم أفكارهما. لم يكونا موفقين وهما يبثان هذه الأفكار في أطفال قاصرين.
1: سيدي محمود، السيد المراقب يطلبك.
0: حالا. كيف ترى السيد المراقب اليوم؟ أهو مسرور أم غاضب؟
1: اليوم أعصابه في القمة.
0: طيب، نسرع إلى مكتبه.
2: هل أعددت ملف الإرهابيين؟
0: حياك الله سيدي المراقب، درست الملف ولا أزال أبحث عن جوانب الموضوع.
2: أليست القضية واضحة؟ جماعة من القتالين أدانتهم المحكمة العسكرية؟ الأمر واضح، محمد الإعدام والآخرون السجن المؤبد مع الأشخاص الشاقة، بهذا ستحكم في جلسة الغد.
0: نعم سيدي المراقب، محمد الإعدام والآخرون.
2: تعال، يمكنك أن تنفرد.
0: نعم سيدي المراقب.

0: هم سفاكون قتالون، حكم عادل سأصدره عند المحاكمة. يحاولون طرد الفرنسيين وليس لهم قدرة جيشهم وسلطة تفكيرهم ودقة تنظيمهم. شباب طائش ترد عليه أفكار من هنا وهناك. هؤلاء يضيفون تخريبا إلى المجتمع المخرب.
1: من أنت حتى تحكم على المجتمع بأنه مخرب؟ ابن من أنت لتجعل من نفسك عدوا لهذا المجتمع؟
2: الحاج محمد أبوك.
0: لم يكن غير مغتصب. ياسمين ضحية، وأنا نتاج الاغتصاب. أنا قاد، فرصتي لكي أحاكم هذا المجتمع، لكي أنتقم.

حكمت المحكمة بالإعدام على محمد، والآخرون السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. حكم قاسي، أنا نفسي حكم علي حكما قاسيا قبل أن أكون مضغة في رحم أمي.

0: مسبحتي؟ أين مسبحتي؟
1: سيد الحاج محمد، ها هي، ها هي سيد الحاج.
0: ولي زكي، الله الله.
1: كيف الحال سيد الحاج؟
0: الله الله،
1: أقسم بجدي أنك في صحة جيدة والحمد لله.
0: على كل حال أنا سعيد بزيارتك. ولي زكي، صرت أشعر بوحدة قاتلة.
1: ما هي الأخبار عندك سيد الحاج؟ ولكنك الآن في غنى عن الأخبار. أراحك الله، أراحك الله، ليس فيها ما يسر.
0: المرض أقعدني وأظل أنتظرك لتنقل إلي ما جد خارج هذا السجن الذي أعيش فيه. السجن ابني عبد الرحمن.
1: الأخبار يا عمي الحاج كلها أسى وحزن. أنت مريض، دع عنك ما يؤلم.
0: خير إن شاء الله. ماذا حدث؟ ما تزال الأمور صعبة.
1: ألم تسمع؟ قتلوهم، أعدموهم.
0: الله، قتلوا من؟ أعدموا من؟
1: على رسلك سيدي الحاج، لا تنزعج، الأمر أبسط مما تظن.
0: لكني أسمع القتل وأسمع الإعدام. أخبرني،
1: سمعت عن تلك الجماعة من الشبان الذين روعوا المدينة فقتلوا المقدمين والشرطيين والمتعاونين؟
0: نعم سمعت.
1: المحكمة انتقمت منهم وحكمت عليهم بالإعدام.
0: بالإعدام؟
1: هذا قدر الله.
0: ذكرني بأسمائهم، فقد بدأت الذاكرة تخونني.
1: أطفال صغار، سمعت أن أحدهم اسمه علي، وآخر محمد، وثالث اسمه عبد العزيز.
0: عبد العزيز، عبد العزيز، لا شك أنه صديق عبد الرحمن.
1: الله يهديك عمي الحاج، هؤلاء من طينة أخرى. عبد العزيز كثيرون.
0: والرفاق عبد الرحمن؟
1: كلهم في صحة جيدة.
0: القتل، الإعدام، لكن مولاي الزكي ربما يفرجون عنهم. سترى أنهم لن يعدموا أطفالا صغارا، كل ذنبهم أنهم لم يربوا تربية سليمة.
1: ولكنهم فعلوا، أعدموهم، يرحمهم الله.
0: الله، عبد العزيز صديق عبد الرحمن، كم زاره هنا وكم رأيتهما معا في الشارع.
1: الحاج خذ قليلا، إنها طيبة غير حادة.
0: أعفني من نشوقك.
1: زار ابن عمي أخاه في السجن، كل المعتقلين بخير.
0: الحمد لله، الله يطلق سرحه.
2: والدي كيف حالك؟
3: أهلا سيدي محمود.
2: والدي تبدو أحسن حالا مما كنت أمس. وجهك يا لوه سمرار.
0: الله
1: يا سيدي محمود، ما هي الأخبار؟
2: أخبار، لقد أعدموا جماعتنا من الإرهابيين. هم أرادوا ذلك، من قال لهم أن يقتلوا الأبرياء؟
1: ضاعوا في مستقبلهم شباب.
2: القانون لا يعرف الشبان أو الشيوخ.
1: مليت أمي. عمي الحاج لا بأس لك، نريد أن نراك قريبا في مولاي إدريس والقرويين.
0: إن شاء الله، إن شاء الله.

0: محمود إلى أين؟
1: إلى مكناس.
0: كل سبت أنت على موعد مع مكناس منذ أن أصبحت لك سيارة.
1: بعد أسبوع من العمل.
0: لأنك تشعر بحرية أكثر هناك، تفر إلى المدينة التي لا يعرفك فيها أحد.
1: أبلغني إلى اللقاء.

0: سرقة شاسعة بهذا الشكل من قبل. المحكمة، الأحكام ترتاح قليلا بعد أسبوع من العمل.
1: حكم القاضي
2: الإعلام
0: هذه الشمس لم أرها لماعة بهذا الشكل. كأن المقود لا يريد أن يطاوع.
3: أنا محمد،
4: أنا عسكين،
3: أنا الطاهر.
5: نحن الجماعة التي حكمت علينا هذا الصباح.
6: يحيى المغرب.

0: الدخان ما يزال متصاعدا.
1: حادثة مروعة.
0: مسكين لم يبقى منه إلا الرماد.
1: انظر هذه اللوحة، محمود ابن الحاج محمد تهامي.

0: شارك في هذه الحلقة رشيد ناجي، أحمد اليعقوبي، عبد النبي الرياحي، وفاء اليعقوبي، فؤاد بن سليمان، شريف العلوي المراني، مصطفى التومي، يونس الوليدي، محمد الكغاط. إلى اللقاء في الحلقة العشرين.
1: دفننا الماضي،
2: دفننا الماضي،
3: دفننا الماضي،
2: دفننا الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد ما حارت العيون بالنظر وتزخرفت الأرض بالمطر وتزخرفت الأرض بالمطر وهجها جمعة ما ولبى وحلق وطاف بالبيت العتيق لبى وحلق ونحر وطاف وطاف بالبيت العتيق العتيق العتيق وقبل الحجر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر قبل الحجر وطاف بالبيت العتيق بالبيت العتيق العتيق العتيق العتيق العتيق العتيق وقبل الحجر.

يا قبر لولا لو شايفناك عولة لو شايفناك عولة لو شايفناك عولة عليك نسعى النساء من فصيح ومن عجم يا غبر ليلى ما تضمنت

سمعنا من الألحان وإمة أسمها من الألحان غمة حسنها وبالحسن في الألحان تعير غلوبها وبالحسن في الألحان تعير غلوبها وبالحسن في الألحان بالألحان تحير غلوب لقد غلت يا حمار

أداك الله قلبي وما لنا أداك الله قلبي يا رب سمعتك تحكي عن خويمات يا لجنة سمعتك تحكي عن خويمات يا لجنة أسألك عدم بالخيانة

عجم بالخيام وعريب ما يا سجد المرعى الخصيب المرعى الخصيب المرعى الخصيب لهاجر المرعى الخصيب لهاجر فللأهل المرعى الخصيب خصيب مما فللأهل المرعى الخصيب خصيب يحدثني زيد يحدثني زيد عن الركب والحمام يحدو يكره عواطب وقلت لزيد إنها لمسرة وقلت لزيد إنها لمسرة وإني لنشوان بها طرب وإني لنشوان بها طرب ويا زيد مما

أجب كله وقريب ودعني أستمتع بعينيك لحظة من ودعني أستمتع بعينيك لحظة بعد ما من

بين الرصافة والجسر عيون المها بين الرصافة والجسر

زلبنا لها من حيث ندري ولا أدري فقلنا لنا نحن الأهلة إنما وقلنا لنا نحن

حمادي مزمار وكساب لسامعي مع حسن صوت واخلاق تغازلون مع حسن صوت صوت صوت صوت مع حسن صوت واخلاق اخلاق تغازلون إن كان للفن داود إن كان للفن داود فأنت له لعلية القوم تنشي وتنشي.

القوم تنشي وتنشدون دولة القوم تنشي وتنشده قامت ردانة في أبهى ملابسها في أبهى ملابسها تحيي دم

0: ابشرنا لشيخنا الشيخ محمد العاصي.
1: قامت ردانة في أبهى ملابسها تحيي أهدا مضت لمن

الديار وذار وازداد لعبه في القلب كالنار وازداد لعبه في القلب كالنار وازداد لعبه في القلب كالنار ودام تغربي عن الأهل مدة النايين عن الأهل مدة وعاش

وعشرتون ناسا والناس أغداروا أغذني حماد بالله والغنى أغاثني حماد بالله والغنى بنطق لذيذ والعود والعود قتار بنطق لذيذ والعود قتار بيان ليته يدري بيان.

ما اخشى من حزن واكدار وابعد عما اخشى من حزن واكدار ما اخشى من حزن واكدار اكدار من حزن واكدار ما يخشى من حزن من حزن حزن واكدار

صوت المزمار يرسل هم قاطبة، صوت الوتري يرسل هم قاطبة، فاشرح بلفظك صوت الوتري تبيانا، اشرح بلفظك صوت الوتري تبيانا.

سهرة إذا كنت إذا كنت إذا كنت في الرباط نشويان في اجتماع ما معنى لسامعه أحرى إذا كنت في الرباط نشوانا أحرى إذا

حدر نفيس دحمي سقبل تريس متم كل دحمي سقبل تريس مقبل تريس متم

بلتلي سمتم كل دهم سايا بلتلي قبلت ريسة ما تم كل دحميسة قبلت ريسة قبلت ريسة ما تم كل دحميسة قبلت ريسة.

وكنت ساعة ما لقاكم كنت ساعة ما لقاكم مع التداخل في الضيق تنتق الصبح معاكم والتمليك التنتيق والتمليك التنتيق يويق يويق يويق يويق يويق

انا عاد سعار اللام معك وقت الضيق انا ظلفت المسامع يا الريم ويا الفريق يا الريم ويا الفريق يويق يويق يويق.

ايوه، ما مولانا نصرك، ما مولانا نصرك، مخصوص التفدي ويقل. أطاك مولانا نصرك، وطاق زاد أخت شقيقة، وطاق زاد أخت شقيقة. ايوه.

العقبه كامل بواه يكذب علي وعليك بواه بواه يكذب علي وعليك.

تضاعف وجديد بدت لي بالأمس بدت لي بالأمس مؤفافة تركش حيني زنجية الجنسي مؤفافة تركش حيني زنجية الجنسي مؤفافة تركش حيني مؤفافة تركش حيني زنجية الجنسي ولو أن اسمي سلاح على كشحة وما حول ذاك الكشح منه

منعت مني ملائكة الخمر. إذا منعت مني ملائكة ملائكة الخمر. وإذا منعت مني ملائكة ملائكة الخمر بلى ونحن كنا

بعد ناصر في الليل والجدود العوافر بدانا نكنا لعذا بعد ناصر في الليل.

من منين تجي عنك سلم لي بعد ليه عنك سلم لي بعد ليه يا إيمان وعنك قري إني ماني فارش مكرو إيمان وعنك قري إني ماني فارش مكرو نبقيب ويا تنمدي وبقدره عندي وبقره غير التريات فبي حمل من لا جبر يرخي تريا مجي في خديجة حق اللي صدره خديجة ما راسي في مجيه بتنعيت وانا وظرون صغر ومغور لي ومغور لي مغور لي من كبروا صاروا مغور لي ومغور لي من كبروا مما ونهيتوا عن ممشان عالم ولا انا غير انا غير انا ما اعرف في اخي انا حمل من لا قهروا بطل شر مولانا مولانا يكفيني شر بطل شر مولانا

إمام رسل لي بكلام الشوفة العام ومن عام من عام الأول يرسل بيه ولا دام عليا ليام سوريوم وانا مقعب زمان ولام وانا قعب زمان ولام بيا باطل لم وللوم الإمام اللي هو الإمام وانا مام وملامتهم علي يفعل شي الإمام ما فعل بقفال مامو ما لا يفعل شر إمام.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: غذاء ودواء.
3: كي تعتبر ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم وما يعرف بالتريغليسيرين من المشكلات الصحية الشائعة، حيث كي يعاني العديد من الأشخاص لا سيما كبار السن وأيضا حتى اللي عندهم الجانب الوراثي أو عندهم السمنة وما كيتحركوش ما كيمارسوش الرياضة أو الحركة، وبالتالي فهذا كيسبب مشكلات صحية خطيرة لأنها كتأثر على الحالة الصحية وبالخصوص للأوعية الدموية، هذا اللي كيزيد في الخطر ديال الإصابة بتصلب الشرايين لا قدر الله. ونزولا عند طلب المستمعين واستحضارا لأهمية الموضوع اللي نستعرضه إن شاء الله ربنا قائمة بأبرز المشروبات، يكننا نحد ونحرب ارتفاع هذه الدهون الثلاثية، وطبعا هذا خديناه من مصدر علمي موثوق موقع إيتين

0: الصحة ديال المعدة والقرحة. أما المشروب الثاني اللي كينفعنا في هذا الجانب أكيد هو مشروب شعبي معروف من منا لا يعشقه، ألا وهو أتاي. أتاي وبالخصوص فاش كتكون عنده ديك الفقاعة البيضاء اللي هي تاج أبيض للون المذهب ديال كؤوس الشاي، وكيف تعرفوا جميع الشاي الأخضر هو واحد المشروب فعال اللي كيقلل من الدهون الثلاثية في أجسامنا، لأنه كيحتوي على مادة كتجعله يسيطر على مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول المرتفع، مما يحمي الشرايين من التصلب. طبعا إلا قدينا نشربه بدون سكر يكون أحسن، ولكن إلا ما قديناش وعاد لابد منه نقله على الأقل من الحجم اللي كنستعملوه ديال السكر في الشاي. أما المشروب الثالث اللي كينصحوا به خبراء التغذية الصحية السليمة فهو عصير البرتقال، اللي هو واحد الخيار مثالي من أجل تعزيز صحة الأوعية الدموية وتقليل الدهون الثلاثية. وتناول عصير البرتقال وبالخصوص في الصباح كيساعد على تقوية جهاز المناعة، وكيعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. وأكيد مستمعتنا الكريمات مستمعينا الكرام كي تعتبر عصير البرتقال واحد الخيار اللي هو شائع مفضل عند العديد من الأشخاص نظرا لفوائده الصحية المتعددة، وأيضا لأن مذاقه لذيذ. أما المشروب الرابع اللي كينصحونا به علماء التغذية فهو عصير البنجر، أو اللي كنسميه احنا الشمندر أو البتراب، حيت كيلعب العصير ديال البتراب طبعا إلا كان ني يكون أحسن، وكيلعب واحد دور كبير في تنشيط الدورة الدموية ومحاربة الدهون الثلاثية. والبتراب كيف تعرفوا غني بالنيترات اللي كتعمل على تنشيط الدورة الدموية، وعنده تأثير فعال على ضغط الدم المرتفع، وكيساعد أيضا على محاربة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم. هذا علاه كيعتبروا علماء التغذية كيعتبروا عصير ديال البربة واحد الخيار مفيد للحفاظ على صحة الأوعية الدموية. وكاين مشروب الكركدي، وهذا فات زميلة أمال ندك سعد في إحدى الحلقات السابقة أعطتنا الطريقة ديال التحضير ديالو. هو بسيط جدا ما كيتطلب شي مجهود اللي هو كبير، والجميل فيه أنه كيتعتبر واحد المشروب صحي للوقاية من ارتفاع الدهون الثلاثية، لأنه كيعمل على الوقاية من ضغط الدم المرتفع، وكيعزز الصحة العامة للأوعية الدموية، وكيساعد أيضا في القضاء على الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي كيتعتبر هو الآخر واحد الخيار صحي يكنه يحمينا من أمراض القلب والأوعية الدموية. نتمنى لكم الصحة والسلامة.
1: غذاء ودواء. تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

حسنة محم غير مزيانة صدق يا حسنة ومحم غير مزيانة صدق يا حسنة ومحم غير مزيانة ونحن ملقاني بيك ملقاني بيك صدق يا حسنة محم غير مزيانة صدق يا حسنة